0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأنعام

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأنعام.
1: تسابيح. آمنت برب الفلق مظهر الغسق وحافظ ما خلق، صمد له كمال السؤدد والحكمة في الحكم. سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب واشتبكت عليه الخطوب وضاقت به الدروب في الذهاب والإياب، أتاه بفرج كفرج، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان، ولا تطوف برحابه الأذهان. لطيف في قدره، بر في شكره، ودود مع عفوه، حيي في قوته، متين في رحمته، محكم لما فطر، قاصم لمن اعتدى وتجبر. سبحان من لا شريك له، سبحان فالق النوى، سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: من وحي النبوة
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. في هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحميه ويجيره من بعض الصفات والأحوال، وهي البخل وهو منع ما يجب بذله، والكسل وهو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه وعدم انبعاث النفس للخير مع استطاعتها، وكبر السن المؤدي إلى ضعف القوى لما فيه من اختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها، وعذاب القبر الذي يقع في البرزخ لمن أساء العمل، وفتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الاختبارات وأخطرها، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وسمي الدجال من التدجيل بمعنى التغطية لأنه كذاب يغطي الحق ويستره ويظهر الباطل تمييزا له عن عيسى عليه السلام. وفتنة المحيا وهي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان والاشتغال بالدنيا والشهوات والجهالات، وما يبتلى به مع زوال الصبر والرضا، وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات قيل هي فتنة القبر، وقيل الفتنة عند الاحتضار.
2: من وحي النبوة
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي القلم والحاقة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي القلم والحاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها.
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج وابيض من الدنس.

0: محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أخرجه مسلم. عن أبي عبد الرحمن الحبري يقول: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغرياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. أخرجه مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ أخرجه مسلم. عن معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. أخرجه مسلم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرضين، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الموصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم

نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا

الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد

0: يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

يذكر الله تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت الثابتة التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضًا بيوتًا متنقلةً من جلود الأنعام يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها في إقامتهم في السفر والحضر، ولهذا قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن نعمه عز وجل أن جعل أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز ليتخذ العباد منها المال والثياب والمتاع والبسط وغير ذلك إلى أجل مسمى ووقت مسمى.

0: ظلالا، ومن الجبال حصونا ومعاقل، كما جعل لهم ثيابا من القطن والكتان والصوف تقيهم الحر، وجعل لهم دروعا من الحديد المصفح وغيره تقيهم السلاح في القتال أن يصل إليهم. هكذا يجعل الله لكم أيها الناس ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته.
1: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.
0: فإن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك يا محمد منهم، وأعرض عنهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم.
1: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
0: يعرف هؤلاء المشركون أن الله تعالى هو المسدي إليهم النعم وهو المتفضل بها عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم

يخبر الله تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث في كل أمة نبيها فيشهد

في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، ولو سألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار، ولا تقال لهم عثرات، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب، فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرف عنق منها على الخلائق، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد، كما جاء في الحديث، وتذكر أصنافا من الناس، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى:

وإذا رأى الذين أشركوا العذاب فلا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب.

0: ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهة المشركين منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا: ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. فقالت لهم الآلهة: كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الخليل عليه السلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.

0: بها.
1: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: اغتنام سن الشباب. سن الشباب نعمة عظيمة ومنحة ربانية، وهي مرحلة القوة والنشاط التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أعظم ما يحفظ الشباب أن ينشأ على طاعة الله وارتباطه بالعبادة منذ الصغر، فقد وعد الله هؤلاء الشباب بالظل يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: أي لازمت العبادة شبابه فصارت جزءا من حياته وسلوكه. ولذلك من حفظ الله في شبابه حفظه الله عند شيخوخته وأحسن له الخاتمة، كما قال العلامة الشيخ صالح الفوزان: من نشأ على الطاعة صانه الله عند الكبر وحفظه من مكايد الشيطان ووفقه لحسن الخاتمة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الشاب الناشئ في العبادة ينشأ على العلم والفضل والعمل، فيكون نافعا لنفسه وللآخرين منذ صغره حتى يلقى ربه. فلنحرص على اغتنام سن الشباب قبل أن يذبل بالبعد عن اللهو والغفلة واستثمار الوقت في الطاعة والعمل الصالح. فطوبى لكل شاب استثمر طاقته فيما يرضي الله وحفظ وقته من اللهو والغفلة وسار على طريق الاستقامة. فالشاب الذي يملأ أيامه بالخير يجد ثمرة جهده في دنياه وآخرته، ومن ضيع وقته ندم يوم لا ينفع الندم. فلنعمر شبابنا بما يرضي الله، ولنجعل العمل الصالح والعبادة رفيق حياتنا، عسى أن نكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: أثر الإخلاص في العمل. إن الإخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته يورث قبول العمل عند الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، مما يدل على أهمية الإخلاص ومنزلته الرفيعة في القرآن، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن المراد بالمتقين هنا الموحدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد قال جماعة من أهل التأويل: المتقين في هذا الموضع الذين اتقوا الشرك. ثم ساق بسنده عن الضحاك قوله: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: الذين يتقون الشرك. انتهى كلامه. وقال ابن عطية رحمه الله: وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاء الشرك، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في حلقة جديدة وحلقة خميسية لطيفة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من برنامجكم اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم السابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تحية طيبة لكم فريق العمل، إشراف العام في عان السبيعي وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، وفي التنسيق بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء الزميل سعد الدوخي، وفي الأخراج ناصر آل سالم.
2: اللهم
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: يا أهلا وسهلا وحياكم الله، وصباح سعيد عليكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذا الصدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجنبنا غضبه وعقابه إنه على ذلك قدير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الصالحين ومن عباده المهتدين. وحلقة اليوم حلقة خميس، وغالبا الخميس نأخذ فيها كذا مواضيع اجتماعية تكون قريبة لشأننا الاجتماعي ولحياتنا اليومية، نأخذ آراءكم فيها كذلك ونصايحكم وتجاربكم وإثراءكم فيها. اليوم يا كرام سنتحدث عن جانب متعلق بالتربية، ومتعلق بالأسرة، ومتعلق بالأبناء وبالنش، ومتعلق بسلوك يعني هو في سلوك سيء، هو في تنامي عالميا، ألا وهو التنمر، ألا وهو التنمر، خصوصا التنمر على الأطفال، وكيف نحمي أطفالنا من التنمر. التنمر يعني خليني أعطيكم تعريف وزارة الصحة عشان نكون دقيقين في هذا. وزارة الصحة تقول: التنمر هو سلوك عدواني متعمد متكرر يهدف إلى إيذاء شخص آخر، وغالبا ما يحدث على بيئة لا تتكافأ فيها القوة بين الطرفين. وبذلك يعني عشان أيضا نفرق بين أنه مشكلة هكذا عابرة صارت بين طفلين وراح والثاني ضرب الأول ولا تلفظ عليه ومشي، وأيضا يخرج منها اللي هو يعني قد يكون شخص في مزاج سيء أو في حالة نفسية سيئة، فتخرج منه لفظة أو كلمة ثم يصبح مشهدا عابرا. لكن احنا نتكلم، وتعبير وزارة الصحة والله دقيق في هذا، مسألة المتعمد والمتكرر، وهذا شيء يعاني منه كثير من الناس، وحديثنا بشكل أدق على الأطفال. منظمة الصحة العالمية تقول أنه واحد من ستة أطفال في الغالب يتعرض للتنمر، وتختلف يمكن في بيئات أخرى أكثر من واحد على ستة. في دراسة أيضا في إحدى الجامعات الأمريكية أنه 19% من طلاب الثانوية يتعرضون للتنمر. عندنا أيضا إحصاءات يعني سعودية في هذا، ممكن نعرض لها في باقي الحلقة. المهم أنه التنمر هذا يعني وأثره النفسي، وأثره على الأسرة، وأثره على سلوك الطفل والطفلة، وأثره على حتى الجانب الاجتماعي بشكل كامل. لما تشوف ابنك بدأ يكره المدرسة، ولا ما يحب يروح، ولا يعني حتى ما يحب يروح مثلا لمكان معين، لجمعة مثلا أبناء عمه أو أبناء الخؤولة أو غيره. ولما تتفحص وتبحث فيها تلقى والله في واحد هناك متنمر مستلمة. وطبعا التنمر أنواع أيضا، كما يعني تقسم وزارة الصحة والمنظمات، في تنمر جسدي اللي مثلا والله ركلة ولا ضربة، ولا يعني في استفزاز، في استنقاص له، في كسر لشخصيته، أو يكون تلفظ يعني تنمر لفظي، وقد يكون التنمر الإلكتروني. بعد هذا الحين صرنا عالم يعني حتى أن الكبار نعاني منه، الواحد ينزل تغريدة ويقول يعني في حجاك ورجاك، يعني يا الله يا الله السلامة، لا يدخل عليه واحد، يعني سبحان الله عينات غريبة. فالمهم أنه هذا شيء في تنامي، وخصوصا يعني الصيغة العالمية الحديثة سبحان الله، يمكن أيضا هذا مما روج للتنمر بشكل كبير، أنه أصبحنا هشين نفسيا، لدينا هشاشة نفسية، هذا وإحنا كبار، فما بالك بأطفالنا الذين نشأوا أصلا وولدوا أصلا في هذا العالم الرقمي، فتخيل هشاشتهم النفسية تجاه هذه الأمور. فكيف يعني نحميهم من هذه الهشاشة؟ كيف نحميهم من التنمر؟ كيف يكون لدينا أيضا وقاية من؟ شاركونا هالأفكار يا كرام على 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600،
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-405-2999.
4: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: نأخذ معكم سويا جولة على حلقتنا اليوم، معنا هدايات آية بعد قليل، ومعنا السابعة والربع أبو فهد في جولته الصحفية. السابعة والنصف إن شاء الله ضيف الحلقة ماجد بن عبد المحسن الناصر، أخصائي نفسي ومستشار أسري، سيحدثنا عن هذا الموضوع، عن التنمر ومحاوله. 57 دقيقة معنا إن شاء الله تغطية أيضا مع الأستاذ باسل المالكي، مستشار في جمعية يقظة، وعندهم برنامج علمني لتوفير الحقائب والمستلزمات الدراسية للأيتام. 8:05 أيضا إن شاء الله معنا تغطية لهال الاحتفائية القرآنية اللي سعدنا بها وشفناها البارحة بتكريم الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. إن شاء الله معنا عبد الله تيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية. العديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة مستمعي الأعزاء، وأكيد كالمعتاد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم على 011-405-2999، وكذلك عبر رسائلكم على منصة إكس والواتساب.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. هدايات آية.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال البيهقي رحمه الله: حقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله عز وجل. وذكر عن بعض السلف أنه قال: الشكر تقوى الله عز وجل. ألا ترى أن الله يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالمتقي في هذه الآية هو الشاكر لنعمة الله، فهذه الآية تدل على أن المتقي هو الشاكر، ومن لم يكن متقيا لم يكن شاكرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد يا كرام. في جانب أيضا يذكرونه على مسألة التنمر على الأطفال، أنه بعض الأحيان قد يكون هناك تنمر يقبله الطفل من شخص، لنفرض يتمازح هو ووالده أو والدته، ويكون هناك تبسط إلى درجة أنه يعني يصير فيها تنمر على شكله، ولا دب، ولا قصير، ولا يا قزم، ولا كذا ولا كذا، ولا تشبيه بأشياء أخرى بغض النظر. فتلقى يتقبل الطفل ويضحك، طيب، لكن يعني يقول المختصون في هذا ومختص في علماء نفس الأطفال أنه الطفل الآن يقبلها وتمشي ويضحك، لكن الواقع أنها تخزن وتبدأ تظهر في غالب الأحيان بوادرها بعد سن المراهقة، وتطلع عليه، وبعض الأحيان تسبب له أزمات نفسية. وإحنا يعني لسنا يعني تابعين تماما بصراحة لهذه المدرسة، مدرسة علم النفس، اللي تقول إن كل شيء فينا كان بسبب الطفولة. بلا شك الطفولة لها تأثير كبير جدا، وفيها بعض العوالق وبعض الشوائب التي تستمر معك، لكن ليس لدرجة أن نجعل يعني مرحلة الطفولة هي المتحكمة في حياتنا وفي مصيرنا وفي، ولكن هذا يعني مما ينبغي أن يشار له في النطاق، أنه سبحان الله يعني حتى لما يقبلها من شخص إلا ما تكون، وقسها على نفسك، يعني أنت كبير وبالغ يمكن في كلمات تقبلها من شخص وتمازحون، بس يا أخي إذا انتهى الموقف تحس أنه والله باقي على قولتهم بين قوسين تقرقع إلى الآن، جالسة شوية تأكل وتشرب معك شوية، تحس أنه ما راحت، يعني لم تذهب بذهاب الموقف. فهنا تجي يعني خطورة مثل هالكلمات، والحياة يعني الحياة إلا كلمات. فهذا جانب مهم، وأيضا الجانب الشرعي الذي سنشير له بإذن الله بعد دقائق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر، فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم، أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الأعزاء مع فقرة الجولة الصحفية والإعلام نايف الحربي. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
6: يا هلا، صباح النور، صباح السرور، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك أستاذ سلطان والمستمعين وفريق البرنامج.
4: الله يحييك يا أبو فهد. وخلنا نبدأ بباقة العناوين. عطاء السعودية يتجاوز 145 مليار دولار ويصل إلى 175 دولة. الرياض تستضيف المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر. المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قواعد تنظيمية تعزز الحوكمة والنضج المؤسسي. لأول مرة بطاقة رقمية QR لكل طالب وتعليم تلغي المتابعة الورقية. أمير تبوك يدشن مهرجان المنتجات الزراعية بالمنطقة. وسط منظومة خدمات متكاملة وزارة التعليم تطلق حملة العودة للدراسة تحت شعار نكتب قصة. مطار الملك خالد الدولي في الرياض يبدأ مشروع المطار الصامت. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق معجم المصطلحات الإنمائية. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حماية المتضررين وصون كرامتهم جوهر العمل الإنساني. وأخيرا مختص التواصل الرقمي لا يعوض عن اللقاء المباشر. حلو. طيب خلنا نبدأ بعطاء السعودية.
6: أخوي سلطان، عطاء السعودية كلنا نسمع عنه ولله الحمد. المملكة يعني لديها عمل إنساني كبير جدا، هنا تجسد مسيرة المملكة العربية السعودية الإنسانية نهجا راسخا في العطاء والتكافل. تجاوزت مساعداتها الإنسانية والتنموية 145 مليار دولار ونفذت 8997 مشروعا في 175 دولة، كما حققت في عام 2025 المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، وتصدرت الدول المانحة لليمن بنسبة 49% من إجمالي المساعدات، لتؤكد مكانتها شريكا فاعلا في مواجهة الأزمات وتخفيف معاناة المتضررين.
4: ما شاء الله. طيب الرياض وتستضيف المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
6: نعم، طالعتنا الصحف اليوم عن خبر ويتعلق عن استضافة المملكة العربية السعودية تحديدا في الرياض المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، لتكون أول دولة عربية تستضيف. ويجمع المنتدى وزراء وخبراء وصناع سياسات وقادة شركات عالمية لمناقشة حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول وبناء القدرات والسياسات الدولية وتعزيز استخدامها بصورة عادلة ومسؤولة.
4: وش قواعد تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي؟ المجلس الأعلى للقضاء.
6: المجلس الأعلى للقضاء هنا يعني عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء المجلس. وناقش المجلس عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي، رفع كفاءته وفقا يعني، وتم كذلك الموافقة على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، بما يعزز الحوكمة والنضج المؤسسي في إدارة العمل القضائي ويحقق وضوح الإجراءات واستقرارها ويرفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.
4: ما شاء الله. طيب QR لكل طالب.
6: نعم، كأنك تتحدث عن الاستعداد للمدارس، يستعد يعني طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظة المملكة لانطلاق العام الدراسي الجديد. وحقيقة يعني كثير من النقاط تكلم عنها، لكن مكنت الوزارة الطلاب والطالبات من اطلاع على البطاقة التعريفية الرقمية لهم، وهي هوية إلكترونية رسمية تحتوي على بياناتهم الأساسية تشمل الاسم والجنسية، رقم الهوية، المدرسة، الصف الدراسي، وتهدف الخدمة إلى تسهيل التعرف عليهم، إضافة إلى التأكد من صحة المعلومات الهوية من خلال اللي هو QR بغرض استخدامها لدى الجهة المختصة. فقط يضعها القارئ ويطلع لجميع بيانات الطالب، وجميع الطالب يكون عنده بطاقة زي طلاب الجامعات الآن كلهم عندهم بطاقات في توكلنا.
4: نعم. طيب عندنا أيضا مهرجان منتجات زراعية في تبوك.
6: شوفنا انتقلنا الآن، أمس كنا ظاهر بالبكيرية،
4: صح،
6: اليوم انتقلنا لمنطقة تبوك، هذه المنطقة الجميلة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. وهنا دشنا أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز مهرجان المنتجات الزراعية بتبوك 2026 الذي يستمر 3 أيام بمشاركة المزارعين والجهات الحكومية والخاصة. ويدعو المهرجان إلى دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويضم منتجات زراعية وصناعية تحويلية ومبادرات داعمة للقطاع الزراعي. ترى تشتهر تبوك حقيقة بكثير من الزراعات.
4: طيب عندنا أيضا خبر وسط منظومة متكاملة، شعار نكتب قصة.
6: هذا برضه خبر آخر عن التعليم. أطلقت وزارة التعليم حملتها الاتصالية للعودة للدراسة لعام 1448 تحت شعار نكتب قصة، في إطار استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد وتعزيز جاهزية الطلاب والطالبات وأسرهم ومنسوبي التعليم وإبراز تكامل جهود المنظومة التعليمية في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الحملة نكتب قصة امتدادا لجهود وزارة التعليم في تعزيز التواصل مع المجتمع وإشراك مختلف أطراف العملية التعليمية في صناعة البداية، بداية إيجابية للعام الدراسي الجديد وصولا إلى انطلاقة تعليمية ناجحة يكتب فيها كل طالب وطالبة فصلا جديدا من قصة التعلم والطموح والإنجاز.
4: نعم، وش معجم المصطلحات الإنمائية؟
6: معجم
4: المصطلحات الإنمائية من مجمع الملك سلمان للغة العربية.
6: العناوين
4: انت مركز معي اليوم،
6: العناوين حلوه. لا مركز معك بس قلت الانمائيه.
4: افطرت قهويت امورك تمام؟
6: تمام. اطلق مجمع الملك سلمان العالم للغه العربيه معجم المصطلحات الانمائيه بهدف توحيد المرجعيه المصطلحيه في مجالات التنميه والاعمار والاغاثه والعمل الانساني ورفع كفاءه التواصل المعرفي بين الجهات ذات العلاقه بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومؤسسة الملك سلمان غير الربحية. ويأتي إطلاق المعجم ضمن جهود المجمع في صناعة المعاجم المتخصصة بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.
4: نعم.
6: نروح المطار، وش رأيك؟
4: نروح المطار. المطار
6: انا طالع ثاني وانا مركز على المطار، قلت اكيد الطالب يسني يقول ايش معنى مطار.
4: لا لا ضروري، هذا عشان في ناس بتفوتهم الرحلات لا قدر الله.
6: طيب اسمع الخبر الان، تغير المطارات وكيف بتكون. يبدا مطار الملك خالد الدولي المرحله الاولى من التطبيق التدريجي لمشروع المطار الصامت في الصالة الدولية 5 من خلال تقليل النداءات الصوتية وحصرها في بوابات المغادرة وتعزيز الاعتماد على الشاشات والقنوات الرقمية لإيصال المعلومات للمسافرين. ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير تجربة المسافر وتوفير بيئة أكثر هدوءا وراحة بما يعزز مكانة العاصمة الرياض كمركز عالمي للطيران ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في المطار. وفعلا ترى كثرة النداءات أحيانا في المطار مزعجة.
4: اي فعلا بعض الحين تلخبط، لكن جميل جدا هو من ناحيه الضوضاء ومن ناحيه ايضا يعني يكون في تداخل في بعض
6: لا والان عندك شيء رقمي قدام جوالك، شو يقولك والله البوابه فتحت البوابه كذا، انت جوالك بيتك
4: هم حاطين بعد رقم واتساب
6: كلش موجود مالك عذر. انا استغرب اللي يقول رحت للمطار وفاتت علي الرحله وانا موجود في المطار ما سمعتهم ينادون، ما عاد في شيء اسمه ينادون، انت ندائك بيدك.
4: لا المطار الرياض عندهم واتساب، مجرد ما ترسل لهم رقم الرحلة مباشرة يعلمك جدولتها وكل شيء ووسائل أخرى كلها،
6: يعطيك بالثواني ويعلمك وش اللي جرى والطائرة اللي قادمة من الاتجاه الآخر اللي بتتقل عليها تأخرت، يعطيك برضه معلومة.
4: يقول لك يا أبو فهد، وهذه رسالة مشفرة لك، يقول لك تواصل الرقمي لا يعوض عن اللقاء المباشر.
6: والله كم لي أنا وياك نتواصل رقميا، فعلا نحتاج إلى جلسة وجمعة ومثل هالاجتماعات مهمة. وخلنا نأخذ الخبر وش يقول الخبر. يقول لك رغم أن التكنولوجيا قربت المسافات وسهلت التواصل على أن الإنسان قد يكون أكثر اتصالا بالآخرين وأقل قربا منهم. يوضح اختصاصي العلاج النفسي عبد الرحمن الخيران أن الإنسان قد يشعر بالوحدة رغم وجوده وسط الأسرة والأصدقاء، لأن الوحدة شعور داخلي يرتبط بغياب العلاقة التي تمنحه الإحساس بأنه مسموع ومفهوم ومقبول. وقال أن التواصل الرقمي يوفر حضورا اجتماعيا لكنه لا يعوض دائما عن اللقاء المباشر والحوار والعميق والمشاركة الوجدانية. وقال تشير منظمة الصحة العالمية إلى نحو شخص من كل 6 عالميا يعاني الوحدة، فيما أفاد 23% من المشاركين في الاستطلاع لعام 2023 بالشعور بالوحدة خلال جزء كبير من اليوم السابق. وتحدث كذلك أظهرت تحاليل شملت 90 دراسة وأكثر من 2 مليون شخص ارتباط العزلة الاجتماعية بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 32% والوحدة بنسبة 14%. وناخذ النقطة الأخيرة اللي هي يقول لك تبدأ مواجهة الوحدة ببناء علاقة أكثر صداقة وعمقا عبر الاستماع والاهتماء والسؤال عن الآخرين وتخصيص وقت اللقاء المباشر. وركز على نقطة مهمة جدا قال القرب الحقيقي، وهذه المفروض يا سلطان نصير حنا على قولتهم قريبين من عيالنا، قريبين من أسرتنا، قريبين من أصدقائنا، قريبين من الناس اللي نحبهم ونقدرهم. يقول لك لا يقاس بعدد الرسائل والمتابعين، بل بوجود أشخاص نشعر معهم بأننا مسموعون ومفهومون ومدعومون. يعني تصير قدام شخص مباشر تشوفه يتكلم معك، تشوف عيونه، تشوف حركاته.
7: أكيد التواصل البشري أكيد أكيد أنه أعمق وأفضل. الله يجزاك خير يا أبو فهد، وشكرا جزيلا لك، أسبوع ممتع معك، وإن شاء الله يستمعون لك مطلع الأسبوع القادم
6: بإذن الله. في أمان الله.
7: أمان الله.
6: مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
8: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن حماية الأطفال من التنمر. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن ماجد بن عبد المحسن الناصر، وهو أخصائي نفسي ومستشار أسري. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: يا هلا يا مرحبا، صباح الخير عليك أخوي سلطان وعلى المستمعين والمستمعات على البرنامج اللي نعتبره دائما وجبة روحية كل صباح.
3: الله يرضى عليك ويسعدك، وإحنا سعيدين بك أستاذ ماجد، وأهلا ومرحبا بك. حديثنا اليوم عن الأطفال والتنمر وحمايتهم، خلنا نقول أيضا وقايتهم قبل ذلك. في البداية، شلون نعرف أن طفل أو يعني ولد أو بنت يتعرض إلى تنمر؟
4: طيب أخوي سلطان، سؤال مهم والموضوع كله مهم مع عودة المدارس، فشكرا لاختياراتكم دائما الجميلة. أولا سأبدأ بسؤال لمن يسمعني، هل كل طفل يتعرض للتنمر يستطيع أن يقول أنا أتعرض للتنمر؟
3: لا.
4: المشكلة أن أغلب الأطفال لا يتكلمون بأفواههم ولسانهم، لكن أجسادهم تتكلم. الطفل غالبا لا يستطيع أن يشرح الألم، وإنما يغير في السلوك. فلذلك يعني يجب على الوالدين أن يكون عندهم ملاحظة دقيقة لسلوك أطفالهم. وأنا بعض الأشياء المهمة التي يجب أن يكون الوالدين فطنين فيها، هذه الأشياء ممكن هي التي تدل على أنه يتعرض إلى تنمر، مثل تغير مفاجئ في المزاج، كذلك لما يكون الولد يكره المدرسة فجأة أو كثرة الأعذار والغياب وما يبي يروح، أيضا الانسحاب من الأصدقاء وما عاد صار يروح لهم سواء كان عند الأخوال عند الأعمام، كذلك حينما يتعرض إلى مشاكل في النوم أو في الأكل، أو كذلك كثرة ما يشتكي من ألم المغص وألم في البطن أو فقدان أغراضه أو طلب مال زيادة من الوالدين، أو الخوف من الجوال أو العكس التمسك والتعلق فيه بزيادة. أيضا من الأشياء ربما تكون التأتأة أو التبول اللا إرادي، هذه يعني مهمة جدا. وهذا يقودنا إلى سؤال أخي سلطان من اسمعني، متى يكون تغير الطفل طبيعيا ومتى يستدعي تدخلا؟ الطبيعي أنا بشكل سريع غالبا يكون مؤقتا وله سبب واضح، والطفل يبقى قادرا على ممارسة حياته يعني بشكل طبيعي، يروح المدرسة ويلعب وينام ولا يتأثر. أما التغير الذي يستدعي تدخلا عادة حينما يكون مفاجئا ومستمرا ومتعدد الجوانب، والأهل ما يعرفون السبب، خاصة إذا بدأ يؤثر على حياة الطفل واستقراره وشعوره بالأمان. لكن الأهم ما نجحنا من الأشياء اللي ذكرناها نأخذ علامة واحدة ونعتبرها كدليل قاطع، وإنما نبحث عن تغير مستمر ومتكرر، ثم نسأل الولد أو البنت بلطف. ودائما جميل أن يكون السؤال ذكيا، يعني ما نجي عنده نقول والله من ضايقك، من ضربك، من تنمر عليك، لن يتكلم سيصمت. جميل مثلا وإحنا برنامجنا واقعي أن نقول مثلا ولدي بنيتي وش أكثر شيء ما يخليك تحبين المدرسة كنت تحبينها، لأن الطفل صدقني أحيانا ما يحتاج إلى سؤال مباشر ليجاوب، وإنما يحتاج سؤالا ليفتح له باب للكلام. وجميل دائما أن نجعل أطفالنا يتحدثون إلينا، خاصة ترى في وقتين مهمة يعني كل الأوقات، لكن أنت رايح موديهم المدرسة وأنت جايبهم، خاصة هذه الوقتين ترى الطفل بيتكلم ويفتح لك يعني قلبه بكل أريحية، هذه استغلوها اللي تدون. طيب والله يقول بعض الناس أنا عندي باص ولا شيء، نقول إذا رجعت على وجبة الغداء اجعله يتكلم دائما واسمعوا منهم. جميل. هذا فيما يتعلق أخي سلطان بكيف نعرف أن الطفل يتعرض للتنمر.
3: نعم. ليش يعني ليش الطفل في غالب الأحيان ليش ما يتكلم؟ يعني تلقى غير سلوكه على قولتك وأصبح يتصدر منه تصرفات إرادية ولا إرادية، ما يتكلم ما يقول، ليش؟
4: يا الله سؤال عميق هذا. طبعا الطفل شوف حينما يعني يرى أن السكوت أفضل من الكلام أو أن الكلام أخطر من السكوت، صدقني لن يتكلم، وهذه مشكلة كبرى. طبعا لماذا يخاف أخوي سلطان ومن يسمعني؟ يخاف أحيانا أنه يلام، وليش ما دفعت، ليش ما سويت، احنا علمناك. يخاف أيضا أن يغضب والديه، كذلك يخاف الولد أن ينظر إليه بنظرة ضعف، أو الأكثر انتشارا يخاف أن يتدخل الوالدين بتدخل يزيد المشكلة سوء، أو أن ربما يعيره زملاء وأقرانه في المدرسة، أو أن ينتقم المتنمر عليه أيضا. هذه كلها تجعله يسكت. والأهم من هذا والله العظيم لابد نفهم والوالدين يفهمون أن هذا الخوف أخوي سلطان وسكت ما جاء من وليد اللحظة، وإنما من مواقف سابقة مع والدي أو مع والدتي وشفت فيها الغضب وشفت منها، سواء كانت معايا أنا أو مع أخوي أو مع أختي، شفتها قدام فسكت. لذلك المشكلة ليس أن الطفل لا يريد الكلام، بل لأنه لا يشعر بالأمان مع والديه الكافي للكلام فيسكت، لأنه لا يملك ضمانا أن الشخص اللي قدامه إذا تكلمت سيحسن التصرف وسيفهمني.
3: طيب وشون يكون الوالدين يحسنان التصرف إذا يعني أول شيء شون يهيئون له أنه يتكلم، وثانيا وش ردة الفعل إذا قال؟
4: يا سلام عليك. طيب وهذا أعتبره لب لقائنا اليوم. صح. أخوي يا من يسمعني أبا وأما، تأكد أن أول ردة فعل للوالدين مع ولدهم هي ستحدد ما إذا كان الطفل سيستمر في الحديث أو سيصمت، أو ربما سيكذب ليرضي والديه، أو ربما الرابعة أنه لن يتكلم مرة أخرى كما ذكرنا سابقا. فاحرصوا على ردة فعلكم الأولى هي ستكون، لأن الأطفال سبحان الله في أول ابتدائي لو تشوفهم يحبون يقولون لوالديهم كل شيء، ثم كلما تقدموا في العمر بدأ يصمت وبدأ ما يتكلم. طبعا لماذا صمت؟ من خلال تكرار ردة فعل الوالدين. لذلك نحذر الوالدين، لا تكون أول جملة إذا جاء الولد يعلمك ولا جت البنت أمي عطني اسم المدرسة، عطني اسم الولد، الصف، ليش ما دافعت عن نفسك، طنشهم، ترى بكرة أنا بروح بسوي، أكيد أنت أخطيت وسويت. لا لا، أرجوك أن تكون أول ردة فعل أنك تصدق، أنا أصدقك وأنت على صح، وزين انك جيت وعلمتني، زين انك جيت واخبرتني، واللي صار ترى مو بذنبك، وخلنا نفكر وش نسوي وش افضل حل. لان الطفل في هذه اللحظه ترى ما يحتاج والد ولا والده غاضبه، وانما يحتاج والده ووالده يشعره ان المشكله اصبحت مشتركه وان الهم واحد وان ليس عليه العبء كامل. هنا سؤال مهم جدا، متى يتدخل الوالدين ومتى يعطون الولد فرصة؟ فهذا مهم جدا. نحن دائما نقول أعطوا الولد فرصة أنه يدافع عن نفسه أنه يتكلم، لكن هناك أمور إذا حدثت ترى المسؤولية الكبرى على الوالدين، مثل إذا كان تهديد مباشر على الولد أو البنت، أو اعتداء جسدي، أو ابتزاز، أو تكرار مستمر، أو عزل متعمد، يعني في كل مرة يعزلونه ويعزلونها برا المجموعة برا الصف، أو إذلال شديد، أو خوف واضح عند الولد، هنا أصبحت المسؤولية ليست مسؤولية الأطفال وإنما انتقلت إلى الوالدين. طبعا خلني أعطيك، بعض الناس يقول برنامجكم يعني واقعي وتطبيقي وعطنا وش نسوي. أنا دائما أقول رقم واحد الوقوف معه بكل حال من الأحوال والجوانب، تعلم أنك تحبه، وتعلم أن المشكلة هذه ليست مشكلة، لأن أصلا الدراسات يا من يسمعني وتعرض ابنه أو بنته للتنمر والضايق وشال هم، ترى الدراسات النفسية كلها أثبتت أن المشكلة هي في المتنمر نفسه المعتدي، وأن الابن ما له ذنب. فلذلك لا، إذا فهمنا هذا ما نجعل لأحد ناقص سواء كان فيه أو في أسرته أن يحطم حياة ابنك أو أن يحطم العلاقة بينكما الاثنين، بين الولد والوالد. لذلك الوقوف معه بكل حال من الأحوال والجوانب الظاهرة وأن نعذره فيها ونبلغ أننا نحبه، ثم إذا استطعنا أن نغير البيئة هذا جيد ومرة. كذلك مهم أن نقوي شخصية الولد، نتكلم حنا عن الولد الذي تنمر عليه الآن الضحية، نقوي شخصيته ورفع الثقة من خلال واحد إشغال وقته في اللحظة اللي تنمر عليه والحادثة سارت، نشغل وقته، عدم ترك الحالة خاصة في الوقت هذا، يعني ما نخليه ينام الحالة وما نخليه يقعد وقت كثير لأنه بيفكر بيهوجس بيلوم نفسه كثيرا. كذلك تعليم مهارة معينة من محبوباته، أقدر أشغله في نادي في شيء يتعلمه يزيده. إن استطعت أن أغير له بيئة من أصدقاء ثم أجعله يتميز عليهم لو بالمال بالهدايا، لأن سبحان الله الطفل يشعر بالثقة إذا تميز عن أقرانه، فأنا كأب أنا كأم أميزهم، ناديهم اليوم بنجيب لكم وجبات، ناديهم أنا بسوي لكم شيء، فأجعل لولدي فضل عليهم أو ميزة حتى هو يشعر بالثقة لأن أنا محتاجة في ولدي في هذه اللحظة. كذلك أنا أجعله يجتهد في الدراسة، إعطاء مهام داخل البيت وخارج المنزل على قدر عمره، بهذا يكون يعني كيف تعاملنا معه.
3: نعم. تفضل أخوي. طيب جيد، أيضا نختم محاورنا بالجانب الإلكتروني، الفضاء الإلكتروني، واللي يمكن خلنا أقول لك الآن ما أبغى أقول الساحة انتقلت إلى هناك، ساحة التنمر، ولكن أصبحت لدينا ساحة جديدة وأكبر وأسرع وأقوى تأثير، اللي هي التنمر الإلكتروني، سواء حتى على صعيد البالغين، لكن ما خلينا بشكل أدق على الأطفال.
4: شوف، للأسف أن الغالب يعتقدون أن التنمر في المدارس خطير، ويعتقدون ولا خاصة نحن نشوف لما تكلمنا المرشدات ترى المدارس والأبلات ما نعرف إيش، وللأسف أن التنمر في التكنولوجيا ترى أخطر. عارف ليش أخطر؟ لأنه لا ينتهي باليوم الدراسي ولا ينتهي بالإجازة ولا ينتهي بالمناسبة، فهو مستمر مع ابني ومع بنتي طول اليوم، معه في غرفتي في نومه في جيبه معه، فلذلك خطير جدا. لذلك مهم جدا لا نجعل حماية الطفل من الانترنت دائما لما يجي في مشكلة، لا نجعل دائما الحل حرمانه من الانترنت، لأن الطفل إذا شعر أن كل مشكلة رقمية ستنتهي بمصادرة الجوال أو بالعقوبة سيتعلم شيء واحد خطيرا، أنه إذا صار لي شيء ما راح أقول لهم، وهذا ما نبيها إحنا للأسف. الحماية تحتاج إلى 3 أركان وركائز مهمة جدا في هذا الوقت، يحتاج إلى الوعي وإلى الأدوات وإلى العلاقة القوية بيني وبينهم، أفصلها فيها شوية في 2 دقيقتين. الوعي، يا أخي أنا أعلمه يا ابني ترى في تنمر وفي أشياء بتجيك، لا ترد على كل استفزاز، الرد ترى بيزيد المشكلة، لا تعيد نشر المحتويات المؤذية ولا الساخرة. أعلمه بين المزح والتنمر والابتزاز، أعرفه أن إذا جاء الابتزاز تجيني على طول، لا تثق في كل من يتحدث معك في الانترنت، لا ترسل صورك الخاصة، هذه بالوعي أنا أعلم ابني قبل. الأدوات، يا أخي أنا جميل أن أحفظ عند دام علمه في الإعدادات، كذلك أخلي يستخدم الحظر والإبلاغ موجود الآن، أداة الخصوصية، أخلي ما يشارك المعلومات الشخصية، كذلك علمه كيف يحفظ أحيانا إذا جتك رسالة ابتزاز ولا شيء، أخي يحفظ الرسائل، القط الشاشة يا ولدي لا تحذفها، الآن في عندنا جهات ما شاء الله تهتم بهذه الأمور، هذه أعلمه حتى هذه الأشياء القوة. ثم العلاقة، أن أكون علاقتي قوية جدا معه، أقوى وسيلة لحماية الطفل الإلكترونيا ليست في التطبيقات ولا في الحمايات اللي بنحطها، بل في وجود علاقة آمنة بيني وبين والدي، بيني وبين والدتي، هذه مهمة جدا. قد لا نستطيع جميعا، لا نستطيع منع كل أشكالية المتنمرين في السوشيال ميديا وفي التكنولوجيا من الوصول إلى أطفالنا، لكننا نستطيع أن نربي طفلا يعرف قيمته ويعرف أيضا أن ما يقال له لا تعكس قيمته، هذا مهم جدا. ثم نعلمه أنه مهما حدث يا بني يا ولدي ويا بنتي لن تواجهه وحدك، سنكون معك. مهم جدا أن يشعر الابن أن أهله وبيته حصنا له دائما في المشاكل ومن المشاكل.
3: يا سلام، فعلا هو نعم تفضل.
4: يسلم. لأن شوف إن بعض الناس يقول لك وش أسوي. أنا أقول لك دائما رقم واحد، بعد ما وعيت الولد وعلمت البنت وقلنا له توقف ولا ترد على كل استفزاز يجيك ولا ترد، يجي الخطوة اللي بعدها احفظ الأدلة، احفظ الشاشة، احفظ الرسائل، ثم احضر الحسابات اللي مزعجه، لا تفتح علاقات، نعلمه من قبل أي علاقة بتجي شاوري ماما شاوري بابا، هذا مهم جدا. ثم أبلغ عن المحتوى المسيء، ولدي الحين فيه ما شاء الله. بعد كذا اختر أشخاصا، يعني تعال عند أبوك، تعال عند عمك، عند خالك اللي تثق فيه وخبره. يعني جميل دائما نتذكر أن التنمر الإلكتروني دائما يحدث على مدار الساعة، كذلك لا نستطيع أن نوقفه. لا تركز فقط يا أيها الأب والأم على المشكلة، بل ركز على بناء الثقة والعلاقة بينك وبين أبنائك. كذلك مهم جدا نقول راقب التغيرات السلوكية ولا تتجاهلونها من أبنائكم. أيضا رابط العاطفي والحب، والله يا أخوي سلطان أنه أقوى خط دفاع وهو الأقوى بين الولد وبين، وخاصة في هذا الوقت بين البنت وأمها، هذا أقوى رابط. ثم عاد التقنية دائما حنا نقول تتغير بسرعة في جميع المجالات، لكن المبادئ ثابتة اللي هي الوعي والأدوات وقوة العلاقة.
3: نعم جيد. يمكن الوقت باقي معنا أقل من دقيقة، إيش حاب تختم فيه؟
4: طيب الله يعطيك العافية. حنا نقول دائما شكرا لوعيكم في هذا المجال، شكرا لبرنامجكم المميز. نحن لا نريد فقط أن نعلم الطفل كيف يواجه المتنمر بنفسه، بل نريد أن نبني طفلا يعرف أنه يستطيع أن يتكلم، وأسرة تعرف كيف تسمعه وتعرف أيضا كيف تتدخل معه بشكل صحيح. يمكن الطفل والله العظيم وصدقوني أقولها، يمكن أن ينسى اسم المتنمر عليه بعد سنوات، لكن صدقني لن ينسى أبدا كيف تعامل معه أهله حينما لجأ إليهم خائفا. لأن هدفنا أن نربي أطفالا ما يتعرض، يعني ما نقدر نقول ما يتعرض، هو سيتعرض، ولكن هدفنا أن نربي أطفالا إذا تعرض للأذى يعرف أنه ليس وحده. ودائما حنا نقول يعني آخر شيء أخطر تنمر حينما يسكت الطفل فيتحول ما تعرض له من أذى وإهانة وكآبة إلى شيء يسكن داخله ولا أحد يشعر، فيتحول هذا الأذى ويتحول صوت الناس إلى أذى داخل الرأس.
3: أي والله جميل ما ختمت به، وشكرا جزيلا لك أستاذ ماجد عبد المحسن الناصر، أخصائي نفسي ومستشار أسري، وسعيدين بك.
4: شكرا لك حبيبي، شكرا لك،
3: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. مع اقتراب بداية العام الدراسي تتجدد مسؤوليتنا تجاه المحتاجين من بعض الفئات كالأيتام، وهنا دور أطلقته جمعية اليقظة برنامج علمني لتوفير الحقائب والمستلزمات الدراسية للأيتام ومساندتهم. معنا الآن الأستاذ باسل المالكي، المستشار في جمعية اليقظة. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح النور. حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
2: الله يرضى عليك ويبارك فيك، أهلا وسهلا بكم. وجميل هذا التوجه تجاه هذه الفئة الغالية علينا. في البداية ذكرنا مشروع علمني، فما هو مشروع علمني؟
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. مشروع علمني هو مشروع أطلقته جمعية اليقظة الخيرية في الطائف، مخصص للتوجيه إلى مساندة فئة غالية على قلوبنا، وهم فئة الأيتام، بتجهيزهم بحقائبهم، بحقائب المدرسية، تجهيز كامل ومستلزمات حقائبهم الدراسية. يعني في البداية يسعدنا أن يعني نزف إليكم بشرى جميلة. في الحلقة الماضية يمكن أخبرناكم بأن مشروع علمني تمكن من تجهيز 100 يتيم ويتيمة بحقائبهم ومستلزماتهم الدراسية، واليوم يعني بفضل الله ثم بفضل عطاء أهل الخير من مستمعي ومستمعات هذا البرنامج المبارك، ارتفع العدد إلى 220 يتيم ويتيمة. لقد يعني تضاعف الرقم، والأجمل أن 100 يتيم ويتيمة تم تجهيزهم بفضل الله خلال حلقة واحدة فقط.
2: ما شاء الله، ما شاء الله، الله
3: يجزاكم. وهذه النتيجة يعني تفرحنا وتؤكد أن أهل الخير إذا سمعوا النداء الصادق بادروا وتسابقوا إلى الخير. وعندما نتحدث عن المبادرة والسبق في البذل، نتذكر موقف عظيم من سيرة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين اشتدت الحاجة إلى تجهيز جيش العسرة، قال حينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فلم يتردد عثمان رضي الله عنه ولم ينتظر غيره، بل سارع وبذل من ماله حتى فاز بهذه البشرى العظيمة. كان النداء واضح وكانت الحاجة كبيرة، فكان عثمان صاحب المبادرة والسبق رضي الله عنه. واليوم يعني نحن أمام فرصة عظيمة. هناك يعني أيتام ينتظرون من يجهزهم لأول يوم دراسي، ويمنحهم فرحة الوقوف إلى جانب زملائهم بحقائبهم ودفاترهم وأقلامهم. والحمد لله تمكننا حتى الآن من تجهيز 220 يتيم ويتيمة، ولكن ما زال أمامنا 1780 يتيم ويتيمة ينتظرون اكتمال فرحتهم
2: بإذن الله. أهل الخير كثير والمساهمين كثير بإذن الله. كيف يستطيع من أراد المشاركة في دعم الأيتام لهذا الغرض، كيف يستطيع المساهمة؟
3: في البداية يمكن خليني أنا أذكر الناس يعني بالمبادرة، وأن يكون لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتا، وأشار بالسبابة والوسطى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. و 300 ريال يعني يستطيع تجهيز يتيم بحقيبة ومستلزمات دراسية متكاملة. فطريقة المشاركة يعني أو التبرع سهلة ومتاحة بإذن الله للجميع من خلال تطبيق الراجحي، تطبيق مصرف الراجحي. نضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار أيقونة خدمات، تظهر لنا جمعية خيرية، ثم نكتب في خانة البحث جمعية اليقظة، تظهر لنا اسم الجمعية جمعية اليقظة، ثم نختار الحساب المخصص وهو كفالة أيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع إما 300 أو 100 أو بما تجود به نفسك، ثم نضغط على عملية تأكيد التحويل، وهنيئا لك بالأجر العظيم. أو يمكن كذلك حتى التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية، ولمن كذلك أراد الحساب المخصص للمشاركة يمكنه كذلك التواصل معنا على رقم الواتساب 0555 83 85 29. أعيد الرقم للتأكيد.
2: هنا
3: 0555 83 85 29.
2: الله يوفقكم وجزاكم الله خير على جهودكم المبذولة تجاه هذه الشريحة الغالية علينا. شكرا جزيلا لك أستاذ باسل، بارك الله فيك،
3: حياك الله،
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534 600 600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وما زال حديثنا معكم عن حماية الأطفال من التنمر. جانب الشرعي الحقيقة واستحذاره في مثل هذا بلا شك أنه يعني أمر أساس وعمدة في هذا. نتذكر بعض النصوص الشرعية، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال سبحانه وبحمده: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى

0: في أسباب كثيرة، وأشار لها ضيف الزارة خير في بعض حديثه، ممكن نقف معها إن شاء الله في باقي الحلقة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: حياكم الله مستمعين الكرام، وبسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن الملك، نائب أمير مكة المكرمة يكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. وزير الخارجية ونظيره القطري يستعرضان التعاون المشترك. وزير الخارجية ونظيره الياباني يعقدان اجتماعا للحوار الاستراتيجي الثالث في الرياض. وزير الخارجية يشدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. على هامش مؤتمر كوب 17، المملكة تدشن منصة أجندة الرياض لتعزيز الشراكات البيئية. بدء التشغيل التجريبي لمشروع مواقف المدينة في 5 طرق محورية. في الشأن الدولي، خلال الربع الثاني من عام 2026 المملكة تدعم اليمن بمشروعات تنموية مستدامة. الرئيس الأمريكي يعلن عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. بريطانيا تضيف 7 أفراد وكيانات على صلة بإيران في قائمة العقوبات. وأخيرا، إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. كان هذا موجز 8 صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: يا هلا وسهلا فيكم يا كرام، أهلا ومرحبا. والحديث معكم عن وقاية الأطفال من التنمر. قد يكون بعض الآباء يعني ابنه أو بنته متنمر أو متنمرة، وقد يكون لديه ابن أو بنت متنمر عليها أو متنمر عليه. فكرة يعني أنه نحن كآباء أيضا قبل ذلك نبحث عن الخلل أو النقص فينا، لماذا أصبح هكذا يعني المتنمر عليه. يعني جيد أن نتحدث أنه لا وخذ موقف ونبلغ المدرسة ونفعل كذا ونفعل كذا، لكن أيضا أنا جانبي، يعني هل أنا صنعت طفلا شخصية ضعيفة، أو هل في جوانب في تعزز شخصيتها أنا أغفلتها؟ هل التواصل بيني وبينه ليس على ما يرام فلم يخبرني بما يحدث؟ وأشياء وأسئلة كثيرة. نرجع نقول التربية مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة جدا. كذلك المتنمر والده، يعني هل أنا أطلقت له العنان؟ هل هو يشوف سلوكي واستهزائي واستحقاري ببعض فئات المجتمع أو بعض الأشخاص أو بعض العينات وصار يطبق ويقلد؟ هل أنا لم أعزز في جانب الأخلاقيات هذا بما يكفي؟ هل أنا لم أعزز فيه جانب خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان

0: كذا وكان يفعل كذا، والله وقبل ذلك الله سبحانه وبحمده يقول لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أم أني أنا والمجالس التي يحضر معي فيها تعزز في هذه الشخصية؟ هذه يعني أسئلة تربوية على مستوى الآباء والأمهات كمسؤولية وحمل المفروض أنها يعني يراعى وينتبه له. ويعني أنا أقول هذا جزء من المسؤولية، وتبقى أكيد في أشياء خارجة عن الإرادة، في أشياء يشوفها من برا، في أشياء يتعلمها من خارج منظومة تعليمية، في بعد يعني الله يبلاه بشخصيات، يعني قابل شخص متنمر 100% وهو له يعني أخلاقه طيبة ومعززة في هذه الجوانب، ولكن أمامها شخصية متمردة أصلا. يعني تأملوا يعني أصلا من وين جاء الاسم هذا التنمر، اللي هو أنه أصبح هذا الشخصية يعني تخلق ببعض أخلاقيات أو سمات النمر. يعني يقولون أنه سميت مأخوذة التنمر تشبها بالنمر في شراسته وجبروته. ولو تلاحظون ما قالوا يعني يستأسد، يمكن الأسد شوية في الثقافة لها بعض المدلولات الإيجابية فما تناسب هنا. فطيب نروح تغطيتنا.
1: الله الله
2: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا تغطية
2: تغطية.
0: يا كرام، كرمت وزارة الشؤون الإسلامية الفائزين والفائزات في الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في حفل أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين في رحاب المسجد الحرام. الحديث بشكل موسع معنا الأستاذ عبد الله تيب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله، صبحك الله بالنور والرضا والعافية، وصبح الله جميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبد العزيز وعبد الله، وسعيدين بتجديد العهد معك. شفنا هالمحفل القرآني الجميل والرائع اللي يتكرر كل سنة، ونشكركم يعني على هالتغطية الجميلة والتكاملية. وش يمثل هالتكريم للفائزين والفائزات؟
3: اولا ارحب بك استاذ سلطان، وارحب بجميع مستمعي هذه الاذاعه المباركه، وسال الله العلي القدير لنا ولكم التوفيق والسداد. لا شك ان هذا التكريم المتصل الذي تشهد مسابقه الملك عبد العزيز في دورته 46 والتي تحظى برعايه كريمه من خادم الحرمين الشريفين، وتنفذها وتشرف عليها وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد بقياده معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال الشيخ، هذا التكريم يمثل حقيقة الرسالة السامية التي تطلع بها هذه القيادة المباركة في تكريم حفظة كتاب الله عز وجل، وأيضا تعزيز رسالة القرآن الكريم في نفوس المسلمين في مختلف دول العالم، وأيضا تتويج لجهود حفظة كتاب الله وتقدير لما بذلوه من جد واجتهاد في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في هذه المسابقة العريقة التي تعد هي أعرق المسابقات القرآنية العالمية، التي تحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية، ويعني يشارك في منافساتها حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم في هذا العام الاستثنائي. يعني بلغ عدد المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة 334 متسابق ومتسابقة، قدموا من 133 دولة في أكبر تجمع حقيقة لحفظة كتاب الله عز وجل تحت مظلة هذه المسابقة في عامها في دورتها 46 لعام 1448 هجرية. لا شك أن ما يعني حظي به الحفل الختامي يوم أمس، والذي يعني شرفه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وبحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وأيضا أئمة الحرمين الشريفين وعدد من الضيوف الشرف الذين قدموا من مختلف دول العالم. لا شك أن هذا الحفل البهي يعكس الجهد الكبير الذي تطلع به وزارة الشؤون الإسلامية في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في أن تخرج هذه المسابقة في حلة بهية تواكب حجم هذه المسابقة وأيضا حجم الرعاية وأيضا رمزية هذه المسابقة التي تقام في المسجد الحرام وأيضا تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة. أيضا كما أقيم حفل تكريم الفائزات بحضور حرم سيدي خادم الحرمين الشريفين الأمير فهد بنت فلاح آل حسين التي كرمت المتسابقات في هذه الدورة الاستثنائية التي شهدت مشاركة الإناث لأول مرة في تاريخ مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفل القرآن الكريم، وحظي حقيقة حفل تكريم الفائزات بحضور حرم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا بإشادة واسعة من كافة المشاركات التي قدرنا وثمنا الدور الكبير الذي تطلع به قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل في تحفيز بنات المسلمين على حفظ كتاب الله عز وجل، على إشراك المرأة في المحافل القرآنية الدولية، وهذا حقا يتوج الرسالة السامية والعمل الدؤوب التي تقوم به قيادة هذه البلاد المباركة في إشراك المرأة وأيضا تقدير المرأة وإبراز دور المرأة في كل المحافل الدولية والمحلية. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. وكان حقيقة يعني الحفل للبنين والبنات كان مميز وبحلة يعني مميزة تعكس حجم هذه المسابقة وأيضا ما تحظى به هذه المسابقة من رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ودعم مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشهيد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي يعمل على قدم الساق لتحقيق تطلعات قيادة الرشيدة التي تبذل بسخاء لكل ما يخدم كتاب الله عز وجل، لكل ما يحقق الرسالة السامية التي تطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الشهيد في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، ومن أجل ذلك خدمة كتاب الله عز وجل وتحفيز أبناء المسلمين على حفظه وتلاوته وتفسيره وأيضا تحكيم معانيه ومبادئه في نفوسهم من خلال ما يصاحب هذه المسابقات من برامج علمية وثقافية تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد.
0: ما شاء الله، الله يقويكم. طيب شلون يعني وكيف رأيتم وقيمتم مستوى المنافسة في هالدورة؟
3: لا شك أن هذه الدورة كما أسلفت أنها دورة استثنائية في أيضا نوعية المشاركين والمشاركات في هذه الدورة. المنافسة في الدورة 46 كانت قوية ورفيعة المستوى، وهما حقيقة ما لمسناه من خلال تصريحات يعني رؤساء لجان التحكيم الذين أكدوا على تميز مشاركة المشاركين والمشاركات في هذه الدورة من خلال الأداء المتقن للمتسابقين والمتسابقات ودقة المنافسة بينهم، وهذا المستوى حقيقة يعكس الجهود الكبيرة تبذلها الدول في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، كما يؤكد التطور المستمر الذي تشهده مسابقة الملك عبد العزيز في جوانب التحكيم والتنظيم والتأهيل، وكما أسلفت عناية تلك الدول التي يعني توفد يعني أبنائها وأيضا المتقنين من أبنائها لتمثيل بلادهم في هذه المحفل القرآن الكبير الذي يعد المشاركة فيه، مجرد المشاركة فيه هو شرف لكل من يأتي إلى هذه البلاد، كونه يقام في رحاب المسجد الحرام ويقام في هذه البلاد المباركة التي هي رائدة العمل الإسلامي، هي رائدة كل ما يحمل الخير للمسلمين في مختلف دول العالم.
0: نعم، حسناها في تغير تاريخي في مسيرة المسابقة وهو إضافة قسم للإناث.
3: لا شك أن استهداف قسم للإناث في هذه الدورة من دورات مسابقة الملك عبد العزيز هو يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، فهو يفتح المجال أمام حافظات كتاب الله عز وجل من مختلف دول العالم للمشاركة والتنافس في رحاب مكة المكرمة ويعزز شمولية رسالة المسابقة، كما أن إقامة منافسات خاصة بالمتسابقات وحفل ختامي لتكريم الفائزات لأول مرة يؤكد حرص المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة على دعم حافظات القرآن الكريم على تشجيعهن على مواصلة مسيرتهن في حفظ كتاب الله عز وجل، ومن ذلك حقيقة يعني ما حظي الحفل الختامي من حضور حرم مولاي خادم الحرمين الأمير فهد بن فلاح آل حسنين لتكريم الفائزات في هذه المسابقة، وأيضا كان كما أسلفت حفلا بهيا، وأيضا عكس حقيقة يعني الاهتمام ورعاية القيادة الرشيدة به كل ما يحفز بنات المسلمين على حفظ كتاب الله عز وجل، كل ما يدعم حضور المرأة في المحافل القرآنية الدولية. نسأل الله أن يجزي حرم مولاي خادم الحرمين على حضورها وتشريفها كل خير، وأن يبارك في جهود قيادتنا الرشيدة التي تبذل وبسخاء لكل ما يخدم كتاب الله عز وجل ويحفز أبناء وبنات المسلمين على حفظه وإتقانه وتلاوته.
0: نعم. طيب هالسنة ما شاء الله عدد المشاركين من 133 دولة. ها؟
3: لا شك أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية ووفق منظومة متكاملة تعمل على خدماتها وعلى تطويرها وعلى يعني العناية بها وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تسعى في كل عام إلى توسيع نطاق المشاركة لحفظة كتاب الله عز وجل من مختلف دول العالم، وتمكين الدول من المنافسة في هذه المسابقة الدولية التي تعد هي أكبر مسابقة على مستوى العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وأيضا من حيث جوائزها، ومن حيث أيضا رمزية إقامتها في المسجد الحرام. ففي هذا العام الاستثنائي كما أسلفت أنه بلغ عدد المتسابقين والمتسابقات 334 متسابق ومتسابقة من 130 دولة حول العالم. أتمت حقيقة وزارة الشؤون الإسلامية وبجهد كبير وتعاون مع مكاتبها في مختلف دول العالم عبر الملحقيات الدينية بسفارات خادم الحرمين الشريفين كافة الاستعدادات وبوقت مبكر لتمكين الجمعيات الإسلامية وأيضا وزارات الشؤون الدينية في تلك الدول بالمشاركة والمنافسة في هذه الدورة الاستثنائية من دورات مسابقة الملك عبد العزيز، والتي يعني كما أسلفت أن تجمع يعني 334 من متسابق ومتسابقة من 130 دولة حول العالم هو يعد أكبر تجمع على مستوى تاريخ مسابقة الملك عبد العزيز وأيضا على مستوى العالم، فلم تشهد يعني أي دولة من دول العالم يعني حضور ومشاركة 133 دولة في مسابقة للقرآن الكريم، وهذا دليل على ريادة المملكة العربية السعودية وعنايتها بكتاب الله عز وجل، وأيضا حرصها على توسيع نطاق المشاركة لتشمل أكبر عدد من الدول في مختلف دول العالم.
0: نعم. الله يقويكم أستاذ عبد الله، ومشكورين على المخرج اللي خرجتم به في هذه المسابقة.
3: وأنا حقيقة أستاذ سلطان أشكر لكم إذاعة القرآن الكريم على جهودكم وعلى أيضا حرصكم الدائم على تغطية فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن على مدى سنواتها. في كل عام إذاعة القرآن الكريم تقوم بجهد كبير حقيقة في نقل فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز عبر البث المباشر وأيضا التغطيات الميدانية لمراسليها لإبراز هذا الجهد الكبير الذي تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل. ولا شك أن الإذاعة هي رائدة باسمها وأيضا رائدة بعملها وأيضا رائدة بطواقمها الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة القرآن الكريم والعناية بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة. والشكر أيضا لمعالي وزير الإعلام وكافة الجهات الإعلامية التي شاركتني حقيقة بالأمس نقل وقائع الحفل الختامي لهذه المسابقة، وكانت يعني حقيقة يعني دور وزارة الإعلام هو الدور المهم لنقل وقائع هذه المسابقة وأيضا إبرازها إعلاميا. نسأل الله أن يجعل ما يقدم في موازين حسنات الجميع، وأن يجزي هذه الدولة المباركة كل خير على عنايتها واهتمامها بكل ما يخدم كتاب الله عز وجل، وما وأيضا نقدم التهنئة لجميع المتسابقين والمتسابقات في كل فائز في هذه المسابقة التي تحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية وتقام في رحاب المسجد الحرام ويرعاها مولاي خادم الحرمين الشريفين. أيضا أهني المتسابقين والمتسابقات الذين فازوا وتشرفوا حقيقة بحمل لقب الفوز بهذه المسابقة في دورته 46، سائلا الله عز وجل أن يجزي الجميع كل خير وأن يعيد هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان واستقرار.
4: الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله يتيم عنزي المتحدث الرسمي وزارة الشؤون الإسلامية، بارك الله فيك.
3: شكرا لك.
4: في أمان.
5: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
5: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
8: تضخيم الخطأ الأسري وإبداء الفرحة بالوقوع فيه وإظهار الإحساس بالانتصار، وأشد من ذلك إتباعه باللوم والعتاب الشديدين اهتبالاً لفرصة الزلل وإمعاناً في تأكيده، لا يستقيم أبداً في الحياة بين الزوجين، لأنه خروج عن ميدان التراحم والمودة واستغلال لحالة الضعف، وهذا لا يصنعه الكرماء ولا يليق بأهل الفضل، بل يجمل هنا الرفق والنصح باللين والبدار بالعفو والصفح والوقوف مع الخطأ بكل توسط من غير تميع له ولا تضخيم. فالله تعالى يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه، إذ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه مسلم. والواقع العملي يشهد بهذه الروح الحوارية الطيبة التي مع وضوح الخطأ وجلائه لم تزده صلى الله عليه وسلم إلا حلما وأنا، وإعطاء للموقف نصيبه من العقل والرزانة والإنصاف من غير توسيع للجدل ولا إذاعة للزلل. ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إذا التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري ومسلم. إنصاف وعلاج نبوي مزين بالحكمة والخلق الرفيع. خذ من خليلك ما صفى وذر الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. أسرتكم سعيدة في أمان الله.
5: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد يا كرام، أهلا ومرحبا بكم. خميسكم سعيد بإذن الله تعالى، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة تقضونها مع من تحبون. حديثنا ما زال عن حماية الأبناء من التنمر، وأشوف أنه من يعني حتى يكون حديث متصل
0: من أيضا المهام والأدوار اللي يمكن يقوم بها الأب أو الأم، وما أدري توافقوني أو لا، أنه لابد، يعني ما أدري بصراحة ما أدري شلون أسميها، بس لابد الابن يسترجع شوية، يعني لابد أن نغذيه ب، شوف عندنا موروث شعبي رهيب عظيم بصراحة، يعني من الأشياء اللي نفخر بها في المملكة العربية السعودية موروثنا. ليش ما يعني نستقي من موروثنا الشعبي الرائع وقصائدنا ماذا أقول، يعني كل كل كل كل هذا الزخم الكبير نستقي من ما نحتاجه في مثل هذا، إنه الشخص العربي، إنه أنت كرجل ما تسمح لأحد يستنقص منك، ما تسمح لأحد أنه يعني يهز من شخصيتك أمام الناس. الإنسان العربي كان يأنف أن ينتقص من خيله، شوف تخيل، كان يأنف أن يعني يجي أحد يستنقص من خيله، من فرسه، فما بالك به، فما بالك بأن يستنقص أحد من من من من من والده أو من أجداده أو من، لا يسمح، ويرد عليه برد أكبر مما قاله. يعني أعتقد أنه في جوانب جيدة تربويا أو تصلح أن نستعملها تربويا في موروثنا لتعزيز هذا الجانب عند الأبناء والبنات. ترى مسألة الأنفة، مسألة أن يكون الشخص عنده جانب اعتداد إيجابي بنفسه، أعتقد أنها جيدة ومناسبة في التربية، وهذا بيعزز من شخصيته بشكل كبير. فيما أرى، ما أدري، ممكن البعض يخالفني أو يوافقني، ولكن وجهة نظر أطرحها. كذلك بعض التربويين يقول أنه من حلولها طيب أنك تسوي سيناريوهات داخل البيت، يعني تعال يا وليدي، الحين نفرض أنك أنت في المدرسة وأنا شخص متنمر، بقول لك الحين وش هالملابس المهيب زينة اللي انت لابسها، وين وش ذا قديم، وش التيشيرت، وش القميص هذا اللي انت لابسه، ولا الثوب، ولا وش بترد؟ يلا لو قال لك واحد كذا وش بترد؟ فبدأ علمه مثلا، والله يا أخي ما طلبت رأيك مثلا، أو عبارات قريبة من هذه، وهكذا. يعني تطبق بعض السرديات أو بعض السيناريوهات المشابهة لما سيواجهه، سواء في هيئته، في خلقته، في طريقة كلامه، في مشيته، في لبسه. وخلونا نركز، وهذا يعني معلش نسيت أني يعني غفلتها، جانب البنات ترى عاد هذا يعني أضربه في اثنين، المتنمرات واللاتي يتأثرن بالتنمر، يعني دبل، يعني أضف إليها أو استصحب معها يعني شخصية البنت ومشاعريتها وما إلى ذلك، تتأثر بهذه التعليقات. يعني في دراسات يمكن تطلعون عليها ترصد ارتفاع طلب البنات المراهقات مثلا لعمليات التجميل. تخيل واحدة عمرها 16 سنة 15 سنة تقول الوالدة عطوني فلوس بروح أسوي عملية تجميل، ليش؟ عشان والله واحدة علقت على أنفها، ولا علقت على كذا ولا كذا، وغيرها من الأشياء اللي يمكن كل ما ذكرنا في الحلقة هو محتاج أكثر إذا كان المسألة فيها حديث عن البنات، الله يصلحهم ويهديهم. فهذه بعض الإضاءات أو بعض الإشارات اللي نتشاركها معكم يا كرام. واليوم صراحة شوية الحلقة ما أسعفتنا أن نأخذ اتصالاتكم، ولكن إن شاء الله بإذن الله مع الأسبوع القادم والترتيبات، عندنا هنا ما شاء الله خلية نحل في الإذاعة لتجديد أشياء كثيرة، فيمكن ما اسمح لنا الوضع أن نأخذ منكم الاتصالات الجميلة التي دائما نفرح بها ودائما تثرينا. أذكر أيها الكرام قبل الختم بأن هؤلاء أمانة وهؤلاء وديعة عندنا، ويجب أن نقوم بمسؤولية التربية حق القيام بها، نثقف أنفسنا وشلون نربي، نطور أنفسنا شلون نربي، مسؤولية. وذكر أن هذا باب عظيم للأجر، ونستصحب في هذا يعني المقولة المشهورة لابن القيم، يقول رحمه الله فيما معناه أن من الذنوب ما لا يكفره أو ما لا تكفر إلا بسبب الولد. ترى الولد باب خير، باب رزق، وتذهب أنت ويخلف الله بعدك من يدعو لك ومن يوقف لك ومن يضحي لك، من يذكرك بالخير ومن يرفع اسمك ومن يلا. هذه يعني هذه من كما يقال من وراء التريلات، اللي ما تزوج يتزوج يعني ترغيبا، يجيك ابن يفتح لك باب خير وباب حسنات بعد رحيلك. شكرا جزيلا لكم يا كرام، سعدت بهذه الحلقة معكم، وخميس سعيد عليكم، ونلتقيكم بإذن الله في أسابيع قادمة مواضيع جديدة. كونوا بخير وفي أمان الله.
9: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
10: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
11: ناهضين لتحقيق الأحلام،
10: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
11: فالسلام عليكم.
10: السلام عليكم.
11: اللهم
10: بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا.
12: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة النساء

في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا

لنفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا

تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس،

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم

الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم

وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين

أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

فلم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا

الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو

يعلمون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

0: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت
1: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.

بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً.

بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا

0: جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة النساء،
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة التي أسعد فيها بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله إخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
0: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا بكم أيها الكرام. أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال بعث به المستمع، يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يسأل يقول: وهل هناك رسل لم يذكروا في القرآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يحكي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليسليه ولينشطه في مقام الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الهدى الذي نزل عليه، بأنه واحد من سلسلة الرسل، أن الله تعالى أرسل قبله رسلا كثيرين، منهم من قص عليه قصته ومنهم من لم يذكر الله تعالى قصته، والذين لم يذكرهم الله تعالى أكثر من الذين ذكرهم. فقد ورد في حديث عن أبي ذر أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، وورد في حديث آخر أنهم 8,000، وورد في عدد الرسل أنهم 315 رسول. والله تعالى ذكر ذلك مجملا في القرآن، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. فالله تعالى لم يخلق الخلق ويتركهم عبثا، وإنما أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم إلى الهدى ويحذرونهم من الضلال الذي يقود تبعاته العدو المبين الشيطان، الذي قال لله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وذكر ابن كثير الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ذكر ذا الكفل وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا أكثر، هؤلاء هم أكثر الرسل، وهم الذين لا يعرف العرب أخبارهم، فالعرب إنما كانوا يعرفون أخبار من يتواصلون معهم، يعرفون أخبار اليهود والنصارى وأهل الشام وأهل العراق وأهل مصر، هؤلاء هم الذين يتعاملون معهم ويسمعون أخبارهم. أما أنبياء الهند والسند والصين، هؤلاء ليس للعربي تاريخ معهم ولا معرفة، ولو قص القرآن أخبارهم لكان ذلك وسيلة في مسارعة الكفار في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قص عليهم من يعرفه هؤلاء وترك من لا يعرفونه، وقال ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء الذين نذكرهم قرابة 25، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسل 315 والأنبياء 100,000 و24,000، ولكن الأحاديث هذه فيها ضعف وهي مقبولة، قد ذكرها العلماء في كتب التاريخ وفي كتب العقائد. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قال يا رسول الله أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. رواه الإمام أحمد ولكن في سنده ضعف.
0: نعم حسن الله إليكم معالي الشيخ. بعد أيام معالي الشيخ ينطلق العام الدراسي، وإن شاء الله ينطلق على خير وبركة وتوفيق لأبنائنا وبناتنا. ما هو توجيهكم معالي الشيخ للأسرة وللطلاب والطالبات؟
1: سيبدأ العام الدراسي إن شاء الله هذه الأيام، وهو وقت البذر، وقت تحسس بدايات الإنتاج. هذا العمل يقوم به أناس كثيرون يشتركون في إنجاحه، فهو من أعظم ما يحتاج إلى تطبيق قول الله تعالى فيه وتعاونوا على البر والتقوى. والأسرة دعامة مهمة لإنجاح مسعى الناشئة من البنين والبنات، والأسرة لها النصيب الأكبر من الوقت. لو نظرت الآن إلى وقت الطالب تجد أن قرابة 3/4 يكون مع الأسرة، فالواجب على الأسرة أكبر من الواجب على غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأغلب الوقت للأسرة وأغلب الأثر للأسرة، والسؤال أيضا عن النجاح والرسوب في هذه العملية المهمة موجه إلى الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أحبابي، شيء مهم إذا قامت الأسرة بواجبها قطفت الثمار الجيدة من مزرعتها. الآن أحبابي بارك الله فيكم، رأينا بعض الأسر أولادهم بلغوا القمة، ما بين قاضي وطبيب وضابط متمكن ومدرس وغير ذلك، ونجد أيضا أن بعض الأسر الآن لم يستفيدوا مما أتاحته الدولة للشعب من الفرص، فرص التعليم في الداخل وفي الخارج وتهيئة الأجواء المناسبة لبلوغ القمة في التعلم والتحصيل. لماذا؟ لأن هذا الأب وتلك الأم لم يحرصوا على وصول أبنائهم وبناتهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، لا بد أن يتعاون وأن يهتم الوالد والوالدة من أول يوم في الدراسة بمساعدة الأولاد في رسم ما ينفع وحث على ما ينفع، وأن يذكر الأب والأم الأولاد بالنماذج المتميزة التي استغلت الوقت وبذلت الجهد فأدركت من العلوم أنفعها ومن المراكز أعلاها، وأن يضربوا أيضا المثل لأبنائهم وبناتهم ببعض الشباب الذين أخفقوا في اقتناص الفرص وأخفقوا في بذل الجهد فسبقهم الزمان وعاشوا عيشة متأخرة. الشباب يصلون إلى ما يرفع رؤوسهم ورؤوس آبائهم وأمهاتهم مما أدركوه بسبب بذل الجهد والمسارعة إلى اقتناص فرص الخير، وبينما أضاع الفرصة وفاته القطار وعاش على أطراف المائدة.
0: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير معالي الشيخ على هذا التوجيه المبارك. من ضمن الأسئلة التي بعث بها المستمعون هذا الأخ يقول: إذا كنت أطوف طواف تطوع وأتلو القرآن ومررت بآية سجدة، هل الأفضل السجود أم إكمال الطواف؟
1: إذا كان الإنسان في المطاف ولو سجد لأحدث مشكلة في الزحام أو في أن يطأه الناس، حينئذ لا يسجد، لأن السجود مستحب وليس بواجب على الصحيح. وعمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل وسجد في اليوم الأول، ولما قرأها في الأسبوع القادم لم يسجد، وأخبر الصحابة بأن الأمر فيه خيار وأن السجود مستحب وليس بواجب. ولو أن هذا الرجل الذي أدركته السجدة وهو في المطاف أومأ إيماء نزل راسه مثل الذي يصلي في السيارة، الذين يصلون في السيارة على الدابة، هؤلاء يومئون بالركوع والسجود. لو أومأ بالركوع والسجود فإن ذلك حينئذ، فإذا أومأ بسجود التلاوة فإن ذلك يكفيه، مثل ما يفعل في سجود النافلة على الدابة.
0: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تقول: زوجي يهمل الصلاة ويتركها غالبا ويخدعني ليرتاح من حثي له على أدائها، فهل الانفصال أفضل أم البقاء من أجل الأبناء؟
1: الانفصال قرار خطير يهدد الأسرة ويتضرر منه الأولاد، وربما أن المرأة لا تصبر على تبعاته فتضطر إلى الرجوع إلى الزوج فيهينها أكثر وأكثر. ولذلك نقول لأختنا التي ابتليت بهذا الزوج الذي لا يصلي: يا إخواني، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة من تركها فقد كفر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعبد الله بن شقيق يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيا أحبابي بارك الله فيكم، ينبغي للمرأة أن تتخذ أسلوبا متدرجا في إصلاح زوجها. مثلا تبدأ تنصحه ثم تقول لترى أنا أقبر والديك لأني ما أريد أني أروح لأهلي ويبعدوني عنك، وأنا ما بلغت أهلك، أنا أعز أهلك وأحترمهم وسأخبرهم. وإذا أخبرتهم ولم ينفعوا تقبر والديها وإخوانها من أجل أن يعذروها إذا طلبت الفراق، وإذا لم تنفع كل هذه المحاولات فترفع عليه قضية وتطلب الفسخ، لأن ترك الصلاة يا إخواني من أكبر الكبائر. يعني لو أن هذه المرأة ابتليت بزوج يزني علانية أو يمارس الشذوذ أو غير ذلك، كل هذه المصائب مع كبرها وسوءها وقبح مآلها إلا أنها أهون من ترك الصلاة الذي قال الله فيه عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال، هذا الأخ الكريم يقول أو هذه الأخت تقول: توفي لي بنتان بسبب مشاكل صحية، وأخاف حاليا من الحمل بسبب صعوبة ما مررت به، فهل علي إثم؟
1: أنا أظن أنها تريد أن تقول سأعمل ربط، يعني لا أريد أن أحمل مرة أخرى بسبب هذه المشاكل التي تعرضت لها بنتها. إذا هي مقتنعة بذلك يجوز، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الولد إخواني المعاق متعب، يتعب أهله في البيت، وتتحمل أمه، الله يجزي الأمهات خير، يعني تبعات وآثار مرضه الذي فيه. فلذلك إذا أرادت أن تمنع قبل أن يقع فهذا جيد، لأنه إذا حملت وصار الحمل يعني متأثرا بهذه النقص الجينات الناقصة ونحوها، يكون حينئذ إنزاله إجهاضه صعب جدا بعد تجاوز 4 أشهر. فنحن نقول أن هذه المرأة إذا أرادت أن تمنع الحمل لعلمها بأن هذا النقص المؤثر للإعاقة سيكون، فلا بأس بذلك، لا بأس أن تربط الرحم وأن تمنع الحمل قبل أن يقع الفأس في الرأس.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.
1: في نهاية هذا اللقاء أحبتي في الله أدعو فأقول: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختم هذه الحلقة مستمعين الكرام تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر ونسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الواتساب على الرقم 0534 700 700. نعود إن شاء الله، نلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة السجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة السجدة.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الحجر.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا.
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
9: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا في مسال هذه الحلقة المباركة أن نرحب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله شيخ عمر.
11: حياكم الله وبارك الله فيكم.
10: وأيضا نتحول الحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
12: إلياس رحيم علي.
10: وكم العمر؟
12: 11.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 13 جزءا.
10: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

0: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات الحرم النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. في قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، عليك أن توضح الحركة في للرحمن تكون القراءة صحيحة.
1: جزاكم الله خير شيخ عمر. أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله سبحانه وتعالى: حجرا محجورا، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
0: تنوين أتى بعده حرف الميم، فالحكم إدغام بغنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله. أيضا الشيخ عمر وجهه للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: في قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون، ما معنى لا يرجون؟
0: أي لا يؤملون.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. كان معنا الحافظ في هذه الحلقة الياس رحيم العلي، فجزاه الله خيرا، والشكر موصول أيضا للشيخ عمر بن علي القرني الذي تولى التعليق على تلاوة الحافظ.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم ومستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك من هنا من جوار الروضة الشريفة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بنا أحد الحفاظ. عرف باسمك أخي الكريم.
4: محمد يحيى عبد الحميد.
1: وكم العمر؟
4: 11 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: كاملا ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. إذا استعذ بالله أخي محمد واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر ابن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا ابني، نفع الله بك. في قوله تعالى وهو أعلم، يوجد هنا اختلاس، فقلت أنت وهو أعلم فاختصرت وكان في ذلك اختلاس، والقول الصحيح وهو أعلم، بارك الله فيك.
0: أيضا لعلكم أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
1: في قوله تعالى وجادلهم، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء، فالحكم إخفاء شفوي.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: أيضا الشيخ عمر لعلكم أن توجهوا للطالب سؤالا في تفسير غريب القرآن الكريم.
1: في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما معنى الحكمة؟
2: القول المناسب لمقتضى الحال، ويكون غالبا باللين والرفق،
1: بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا الكرام، شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة محمد يحيى العبد الحميد. الشكر يتواصل أيضا للشيخ عمر بن علي القرني، وهو المقرئ في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر يتواصل كذلك لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، فجزاهم الله خيرا. ولكم التحية والتقدير أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة من جوار الروضة الشريفة ومنبر خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نرفع لكم أصدق الدعوات بأن يوفقكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
1: الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي العلاج بالقراءة من القرآن الكريم والأدعية النبوية الصحيحة، مع الاعتقاد بأن الشفاء من الله تعالى وحده. وقد بيّن العلماء أن للرقية الشرعية شروطاً يجب الالتزام بها، منها أن تكون الرقية بكلام الله تعالى وبالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، وأن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه من غيرها، وألا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وتشمل الرقية الشرعية قراءة آيات من كتاب الله تعالى مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يصف سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كيفية رقية المريض بقوله: ينفث على المريض على محل المرض ويدعو له، ينفث عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها 7 مرات، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين يكررها 3. هذه الرقية، وينفث معها ويدعو الله: اللهم أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك حسن. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية، والدعوات المناسبة لا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود بالنفث النفخ مع ريق خفيف بعد القراءة على الموضع المصاب. وما أجمل أن يقرن المسلم بين الرقية الشرعية بالإيمان الصادق والبر مع الأخذ بالأسباب المادية والعلاج الطبي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: لماذا سميت سورة الفاتحة بالقرآن العظيم؟ قال القرطبي: القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. عن أبي سعيد رافع بن المعلى قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الـ FM مكة المكرمة 94.7 جدة 89.8 الطائف 99.8 رابغ 88.6 على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة القصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والمسيلة.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا

جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع

الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون.

ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

0: إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما

نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد.

القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

هذا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة سبأ.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. صدور أمرين ملكيين بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، وتشكيل مجلس أمناء مؤسسة إحسان للعمل الخيري برئاسة الدكتور ماجد القصبي. اجتماع خليجي صيني في الرياض اليوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. المملكة تستضيف في سبتمبر المقبل أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من إنشاء مستوطنات بالضفة الغربية. تركيا تؤكد مواصلتها دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. الرئيس الأمريكي يعلن عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه على إيران. مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من برامجنا، في إذاعة القرآن،
0: ونزلناه تنزيلا.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مفتتحها بصاحبي فيها الشيخ الدكتور سعود العوفي والشيخ الدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا، الله يحفظكم. أحسن الله إليكم. انتهينا في الحلقة الماضية من الموضوع 13 من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، وهو الوزن. فما هو الموضوع 14 الذي نفتتح به حلقتنا هذه؟
2: بارك الله فيكم. موضوعنا سيكون إن شاء الله عن الشفاعة، والشفاعة الأخروية حق كما دلت على هذا الأدلة. والبحث في موضوع الشفاعة عند علماء أهل السنة مفرق بين بابي توحيد العبادة وباب اليوم الآخر.
3: نعم، أحسن الله عليكم. وقد سبق الكلام بالتفصيل عن الشفاعة من حيث علاقتها بالتوحيد والشرك في الحلقة 14 من هذا البرنامج.
2: بارك الله فيكم. وبقي عندنا ما يتعلق بذكر مختصر عن الشفاعة باعتبارها موقفا من مواقف الآخرة. وعندنا في هذا الموضوع ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما هي الشفاعة ومن هم الشفعاء؟ الشفاعة في اللغة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، وهي معنى معلوم عند الناس يتداولونه في شؤونهم. أما المعنى الشرعي وهو الذي نبحث فيه الآن، فهو الشفاعة الأخروية، والتي دلت الأدلة على أنها ستقع يوم القيامة، وهي التي يسأل فيها الشفعاء جلب الخير أو دفع المضرة عن الموحدين يوم القيامة. والشفعاء في الجملة ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. المسألة الثانية، أقسام الناس في الشفاعة الأخروية. ينقسم الناس من حيث اعتقادهم في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين اعتقدوا أن الشفاعة الأخروية من جنس الشفاعة الدنيوية، فوقعوا في غلو في المخلوق وانتقاص من عظمة الخالق وشرك في حقه تعالى، وهؤلاء هم المشركون من الأولين والآخرين.
4: نعم، أحسن الله إليكم، وهذا ما سبق تفصيله في الحلقة المذكورة آنفا.
2: القسم الثاني هم الذين أنكروا ما تواتر منها، وهؤلاء هم الوعيدية الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر لزعمهم أنها تخالف الحق، أعني الأصل الباطل الذي أصلوه وهو إنفاذ الوعيد، فوقعوا في الانتقاص من عظمة الخالق سبحانه وجحد الأدلة والقدح في رحمة الله سبحانه وحكمته. أما القسم الثالث فهم أهل السنة والتوحيد الذين فازوا بالنهج الحق في هذا الموضوع، كما هو حالهم في غيره، فإنهم أثبتوا ما دلت الأدلة عليه، وهو أن ثمة شفاعة أخروية ليست من جنس الشفاعة الدنيوية، إنما هي شفاعة لله سبحانه، هو المالك لها جميعا، فيشفع الشفعاء يوم القيامة بإذنه في من رضي عنه. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الفرقة السنية السنية آمنوا بالكتاب كله وعظموا الخالق سبحانه ولم يتجاوزوا بالمخلوق قدره. أما المسألة الثالثة فهي أنواع الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة ليست نوعا واحدة، إنما هي شفاعات متعددة تقع يوم القيامة، وهي ما يأتي. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء، وهذه كما قال ابن عباس وابن عمر وجماعة من السلف إنها المقام المحمود الوارد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والأدلة عليها ثابتة في الصحيحين بروايات متعددة، وذلك أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يقول بعضهم لبعض: هلموا لنسأل أحدا يشفع لنا عند الله سبحانه في أن يفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، والكل يعتذر، والكل يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، وكلهم يذكر ذنبا

0: استثناء عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، وكل واحد يرشد إلى الآخر حتى يرشد عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع عند الله في فصل القضاء.
1: هذه هي الشفاعة الأولى وهي شفاعة عامة تكون لجميع الخلائق، فماذا عن الشفاعة الثانية؟
0: الشفاعة الثانية هي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإذا انتهى أهل الإيمان من المرور على الصراط ولم يبق إلا دخول الجنة فإنهم لا يدخلونها حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه في دخولها، وهذه أيضا دلت عليها أدلة عدة في الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك ما أخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. في الصحيحين أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لغضبك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقوله ولولا أنا يفسره الحديث الآخر لعله تنفعه شفاعتي، فبسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يأذن الله فيها يخفف عن أبي طالب.
2: أحسن الله إليكم، وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟
0: الشفاعة في أبي طالب استثناء من الشفاعة في الكفار، فلا شفاعة مطلقا في كافر لا في إخراجه من النار ولا في تخفيف العذاب عنه على الصحيح باستثناء أبي طالب، والله تعالى له الأمر كله فيحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه. هذه الشفاعات الثلاث قد أجمع العلماء على اختصاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها فلا أحد يشاركه فيها. أما الشفاعة الرابعة فإنها الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة، وهذه أيضا ثابتة في الصحيحين، ففي حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمد الله وأثنى عليه وسجد له يقول سبحانه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه اشفع تشفع، فأرفع رأسي فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.
1: وهل هي شفاعة خاصة أم عامة؟
0: اختلف العلماء في هذا المقام، والأقرب والله أعلم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الشفاعة الخامسة الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذه قد تواترت بها الأحاديث وكانت موضع المعترك بين أهل السنة والوعيدية، فأثبت أهل السنة للأدلة الكثيرة التي دلت عليها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، أخرجه البخاري. وخالف فيها بل كذبها أولئك الوعيدية. والمقطوع به أنها تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما تكون لغيره من الشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. أما الشفاعة السادسة فإنها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها.
2: أحسن الله إليكم، وكيف تستحق النار؟
0: استحقاقها يكون برجحان كفة السيئات على الحسنات كما تقدم، لكن قد يتفضل الله سبحانه فيأذن في من ترجحت سيئاته على حسناته في شفاعة فيه، وهذه الشفاعة قد دل عليها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، كما دلت عليها أدلة أخرى ولم يخالف فيها إلا الوعيدية.
1: صلى الله عليكم. يذكر بعض العلماء الشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة.
0: نعم، وفي هذا أثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، لكنه لا يصح بل هو موضوع، ولا أعلم دليلا صحيحا على ثبوت هذا النوع من الشفاعة، والله أعلم.
2: ويذكر بعضهم أيضا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فيها.
0: نعم صحيح، وهذا أيضا قد ذكره بعض العلماء، لكنني لم أقف فيه على دليل صحيح صريح، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم. لعلنا انتهينا من الموضوع الرابع عشر، فلننتقل للموضوع الخامس عشر.
0: نعم، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك المورد الكريم الذي يعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعندنا فيه ثمان مسائل. المسألة الأولى: تعريف الحوض. المراد بالحوض في اللغة مجمع الماء، وأما في الاصطلاح الشرعي في مباحث الآخرة فإنه مجتمع الماء العظيم الذي يضعه الله تعالى في عرصات القيامة إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وترد عليه أمته، ويذاد عنه من يذاد. وقد جاء وصفه في السنة كما سيأتي بعون الله بجملة من الصفات التي تدل على أنه حوض عظيم كريم. المسألة الثانية: من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته، فهم الذين يسقون منه ويشربون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ترد عليه أمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، أخرجه مسلم. وقد دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الناس إليه، وينتظر من يرد عليه من أمته، وأول من يرده هم فقراء المهاجرين، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. المسألة الثالثة: الأدلة على ثبوت الحوض. دل على ثبوت الحوض السنة النبوية، ولم يرد التصريح بثبوت الحوض في القرآن، فهو الموقف الوحيد من مواقف القيامة التي لم ترد في القرآن إذا ضممناه إلى القنطرة، على ما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. ومن أهل العلم من قال: قد ورد ذكره في القرآن بدلالة التضمن أو اللزوم، وذلك من قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، باعتبار أن ماء الحوض من الكوثر، فإذا ذكر الكوثر فهو دليل على الحوض، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم. ولا يمثل كون الحوض ثابتا في السنة وحدها فرقا عندنا، أليس كذلك؟
0: أحسنت يا دكتور، ليس ثمة فرق عندنا معشر أهل السنة بين كون المسألة ثبتت في القرآن وحده أو في السنة وحدها، أو بلغت أدلة السنة فيها التواتر أو لم تبلغ. فالاعتقاد يثبت بدليل واحد جاء في آية من القرآن أو حديث ثابت في السنة، تواترا كان أم أحادا، فالعبرة في قبوله، الثبوت للتواتر. ومع ذلك يقال: الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت مبلغ التواتر دون شك. وقد جمع ابن حجر في الفتح روايات الصحابة لأحاديث الحوض، فبلغت عنده أكثر من 50 رواية، ثم ذكر أن بعض المتأخرين أوصل عدتها إلى 80 صحابية، وفي الصحيحين منها عدد من رواية نحو من 20 من الصحابة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، متفق عليه. وقد شذ الخوارج وبعض المعتزلة كعادتهم فأنكروه. أما المسألة الرابعة فهي أنه يجب اعتقاد أن الحوض موجود مخلوق الآن، وليس أنه يخلق يوم القيامة، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه فرآه، فدل هذا على أنه موجود مخلوق. المسألة الخامسة: الفرق بين الحوض والكوثر. من الناس من يخلط بين الحوض والكوثر فيجعلهما شيئا واحدا، والصواب أنهما شيئان بينهما علاقة، والفرق بينهما يظهر من أربعة أوجه. أولا من جهة المعنى، فالكوثر نهر، والنهر ماء جار، أما الحوض فإنه مجتمع الماء، فهو قار وليس جارية. ثانيا أن الكوثر أصل الحوض، ومنه الحوض يمد، أي أن الماء الذي في الحوض إنما هو من الكوثر. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. أخرجه مسلم. فإذا جمعت هذا الحديث إلى ما في مسلم أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الحوض: يشخب، أي يسيل، يشخب فيه ميزابان من الجنة، علمنا حينها أن الماء الذي يسيل في الحوض كان من الكوثر، فماء الكوثر إذن أصل الحوض. ثالثا، يختلفان في المكان، فالحوض في عرصات القيامة، وأما الكوثر فهو نهر في الجنة. رابعا، يختلفان من جهة أن الكوثر فيما نعلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وأما الحوض فقد روي أنه يكون لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحواض، وإن كان حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متميزا بعظمته وصفاته وكثرة رواده، وهذا مبني على ثبوت حديث أخرجه الترمذي، وهو: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فمن أهل العلم من صححه موصولا، ومنهم من رجح إرساله كالترمذي، والله أعلم. المسألة السادسة، صفات الحوض. من مجموع ما روي في الأحاديث التي وقفت عليها يمكن استخلاص أن صفات الحوض هي ما يأتي: أولا، أن ماء الحوض أبيض من الثلج أو اللبن أو الورق، فهو إذن ناصع البياض. ثانيا، أنه أبرد من الثلج. ثالثا، أن ريحه أطيب من المسك. رابعا، أن طعمه أحلى من العسل، هكذا ثبت في الصحيحين، في رواية عند مسلم: أحلى من العسل باللبن. خامسا، أن آنيته من الذهب والفضة، وهي كثيرة جدا، كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. سادسا، أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي من الكوثر كما سبق. سابعا، أنه حوض واسع جدا، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، متفق عليه، فهو واسع جدا. وقد جاءت روايات عنه صلى الله عليه وسلم توضح سعته بضرب المثل، وهي روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها أنه كما بين أيلة وعدن، أو عدن إلى عمان البلقاء، أو ما بين المدينة وبيت المقدس، إلى غير ذلك. وثمة بحث طويل في الروايات المتعلقة بذكر هذه المسافات، والأقرب من أجوبة أهل العلم فيها أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تقريب العلم بسعة هذا الحوض لا على إرادة المسافة المحققة، والله أعلم. أما المسافة المحققة فهي ما في قوله: حوضي مسيرة شهر. ثامنا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرضه مثل طوله، وأن زواياه سواء، كما ثبت هذا في حديثين في صحيح مسلم. فإذا جمعت بين كون زواياه سواء وأن عرضه كطوله، تبين لك أنه مربع الشكل كامل التربيع، وهذا الذي توارد عليه كثير من أهل العلم، كالقاضي عياض وأبي العباس القرطبي والطيبي والمناوي وغيرهم من أهل العلم. تاسعا، أثر شربه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعد ذلك أبدا، وهذا في الحديث المتفق عليه، وجاء عند أحمد: ولم يسود وجهه أبدا.
1: إذن هذه تسع صفات للحوض، فما أعظمها، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرده. هل ننتقل للمسألة السابعة؟
0: بارك الله فيكم. المسألة السابعة، من يذاد عن الحوض ويطرد. علمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بالشرب من هذا المورد الكريم، ولكن دل الدليل أيضا على أن ثمة أناسا يبعدون عنه ويطردون، ويحال بينهم وبين وروده، وهم ثلاثة أصناف: أولا، المرتدون، من كان من هذه الأمة ثم نكص على عقبيه وارتد عياذا بالله، فإنه لا حظ له يوم القيامة من الشرب منه. ويدل على هذا روايات عدة عنه صلى الله عليه وسلم، أخبر فيها أنه يرد عليه أقوام حتى إذا عرف أنهم من أمته حيل بينه وبينهم، فيقول: أصحابي، وفي رواية: أصيحابي، وفي رواية يقول: إنهم مني، وفي رواية يقول: أمتي. فيقال له: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. فهذه فئة من الناس كانت من هذه الأمة وارتدت عن دين الله عياذا بالله. ومعلوم أنه قد ارتد قوم من جفاة الأعراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة. ولذا لما أورد البيهقي في كتابه البعث والنشور الروايات التي جاءت في من يطرد عن هذا الحوض، نقل عن أبي سعيد الدارمي قوله: تأويله عندنا في أهل الردة، انتهى. الصنف الثاني هم المحدثون المبتدعون من المنتسبين إلى هذه الأمة، وقد ثبت في الصحيحين أنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذا التغيير والتبديل والإحداث في دين الله أصحابه متوعدون بأن يحال بينهم وبين الشرب من الحوض الكريم. الصنف الثالث بعض العصاة، من العصاة من يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد: إنه سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض.
2: أحسن الله إليكم. هنا مسألة مهمة، كيف نفهم ما جاء في الأحاديث التي فيها بيان من يذاد عن الحوض وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، لا سيما وأنه قد يتخذ هذا ذريعة لمن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم.
0: بارك الله فيكم يا أبا سعد. الوجه الصحيح في فهم هذه الأحاديث التي فيها إخباره صلى الله عليه وسلم عن أولئك المطرودين عن حوضه ووصفهم بأنهم أصحابه، الجواب عن هذا أن يقال: إن الصحبة في هذه الأحاديث لا تعدو أن تكون إما صحبة لغوية أو صحبة شرعية. فإن كان صحبة لغوية فإن المعنى: هؤلاء أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تلبسوا بما تلبسوا به من الأسباب التي منعتهم من ورود الحوض كما سبق. ومعلوم أن الصحبة في اللغة تثبت بأدنى ملابسة، وشواهد هذا في اللغة وفي الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين: إن كنا صواحب يوسف. ولم يزل الفقهاء يقولون: هذا قول أصحاب أبي حنيفة وهذا قول أصحاب الشافعي، وهم يعنون المتأخرين الذين لم يلقوا أبا حنيفة ولا الشافعي. إذن لكون المطرودين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أصحابي، ويؤيد هذا ما في بعض الأحاديث التي قال فيها أمتي وليس أصحابي، فتكون كلمة أصحابي مفسرة في رواية أمتي. ومنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرة. وإن كانت الصحبة ها هنا هي الصحبة الشرعية، فيقال: إنه صلى الله عليه وسلم عنا أهل الردة، فهو يقول لهم أصحابي لأنه أجاب بعلمه وهو لا يعلم الغيب. فهؤلاء أناس من الأعراب وبعض القبائل عرفهم لأنهم وفدوا عليه وآمنوا بين يديه، لكنهم بعد وفاته ارتدوا. وحادثة الردة لا تخفى عليكم، فيكون وصفه بالصحبة باعتبار حالهم التي كانوا عليها إبان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتدوا عياذا بالله، كما قال أبو سعيد الدارمي فيما ذكرته آنفا: تأويله عندنا في أهل الردة. أما عن شبهة من طعن في الصحابة وزعم أن الحديث دليل على ردتهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن ذلك من أربعة أوجه. أولا أن يقال لهم: كيف عرفتم أن الصحابة ارتدوا؟ سيقولون: من خلال هذه الأحاديث. فنسألهم: ومن الذي روى هذه الأحاديث؟ أليس المرتدين عندكم؟ وكيف تقبلون رواية مرتدين وهي مردودة بالاتفاق؟ أتقبل رواية المرتد؟ لا تقبل. إذن الشبهة ساقطة من أصلها. ثانيا كلامكم مقتضاه أن الصحابة رضي الله عنهم أخبروا في هذه الأحاديث بذمهم وكشف سترهم وعيبهم، أفيفعل هذا عاقل؟ بمعنى هذه الأحاديث رواها لنا جم غفير من الصحابة الذين هم في زعمكم مرتدون بنص هذه الأحاديث. إذن كان الصحابي منهم يروي ما يكشف سوءته وعيبه، ويقول: يا قوم أنا مرتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهو يعيب نفسه بنفسه في زعمكم. تأمل معي، الصحابة عند هؤلاء كفار منافقون يتظاهرون بالإسلام، أفيتأتى من منافق أن يكشف على الملأ بالرواية الصريحة أنه كافر؟ هل يتأتى هذا؟ لا يمكن أن يصدر هذا من عاقل. ثالثا، الذي أخبرنا بالأحاديث التي تستدلون بها هو الذي أخبرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم يردون حوضه عليه الصلاة والسلام، فعند الترمذي وغيره أن أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين. كذلك في الصحيحين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بقوله: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، إلى غير هذا من الحديث التي تدل على أن الصحابة واردون الحوض الكريم دون شك وعليه. فإذا قبلتم تلك الأحاديث فاقبلوا هذه، وإن رددتم تلك فعليكم أن تردوا هذه، فإما قبول أحاديث الحوض كافة أو ردها كافة. ومتى ما أخذنا بالأحاديث جميعا تبين أن الصحابة الذين هم صحابة ليس منهم أحد مراد بقوله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث التي تلوون أعناقها لتوافق أهواءكم. رابعا، يقال هؤلاء المستدلون بتلك الأحاديث هم أنفسهم يعظمون بعض الصحابة بل يغلون فيهم، وقد جعلوا أحاديث الإبعاد عن الحوض منزلة على من يبغضونهم من الصحابة، ليس كذلك؟ ونحن نقول إذا كانت تلك الأحاديث تدل على أن من الصحابة كفارا فليكن الحكم منسحبا أيضا على الذين تعظمونهم منهم، وأي جواب تجيبون به على هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في قولكم. بمعنى لو قلتم نحن قد استثنينا من نعظمهم بمقتضى أدلة أخرى، فإننا سنقول ونحن استثنينا من تبغضونهم بمقتضى أدلة أخرى. احفظ هذه القاعدة: القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر.
1: قاعدة مهمة: القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر. هل ننتقل للمسألة الثامنة أحسن الله عليكم؟
0: المسألة الثامنة: أحاديث الحوض فيها درس عظيم من دروس الاتباع والحث على لزوم السنة والترهيب من تنكب طريقها والإحداث في الدين.
2: أحسن الله إليكم، تنبيه مهم: على المسلم أن يتأمل مليا قوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي.
0: نعم، احذر البدعة، احذر الإحداث في الدين، إلزم السنة حتى تنال شربة من الحوض لا تضمأ بعدها أبدا.
1: أحسن الله إليكم، لعلكم تلخصون المشروع لنا في شأن الحوض.
0: المشروع لنا في موضوع الحوض أربعة أمور: أولا، التصديق والإيقان بكل ما جاء في الأدلة من هذه الحقائق الغيبية. الحوض حق ثابت، وما جاء في صفاته وآثار شربه التصديق به من صميم الإيمان ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، سؤال الله تعالى وروده وأن نكون ممن يسقى منه كما درج على هذا السلف. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان أحد الأمراء، فقال: يا أنس، ما تقول في الحوض؟ قال: قلت: ما حسبت أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في الحوض، لقد تركت بعدي عجائز ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الرد على من أنكر أو حرف أحاديث الحوض نصرة لدين الله وذبا عن السنة. وفي المسند بسند صحيح أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط، يعني الحوض؟ قال: نعم، لا مرة ولا مرتين، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رابعا، الجد في طاعة الله، فإن هذا من أسباب ورود الحوض، والحذر من الأسباب التي تحول دون الوصول إلى ذاك المقام، وأول ذلك وأشنعه الردة، نعوذ بالله منها. على الإنسان أن يخاف منها ويحذر وأن يعرف أسبابها، فإن المجهول لا يخاف ولا يحذر، وبقدر علمك بالمخوف يعظم خوفك وحذرك. ثم أن نحذر الابتداع والإحداث وأن نحرص على التمسك بالسنة. هذا حوض منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كنت أقرب إلى السنة كنت أقرب إلى أن تسقى منه. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية: فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.

ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا

فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس.

بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المعارج حتى سورة المدثر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المعارج حتى سورة المدثر.
1: صلة الأرحام من أعظم ما يحفظ المودة ويجلب البركة في الحياة صلة الأرحام، فهي عبادة تقرب العبد من ربه وتلين القلوب وتدخل السرور على الأقارب، والموفق من أدرك أن صلة رحيمه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ومن فضائل صلة الأرحام امتثال لأمر الله تعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهي سبب لطول العمر وبركة الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهي من أعظم القربات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ومن الصور العملية لصلة الأرحام الزيارة والسؤال ولو بالاتصال أو الرسالة، ومشاركة أفراحهم وتعزيتهم في أحزانهم، وعيادة مرضاهم، وإجابة دعوتهم، وإعانتهم بالمال أو الهدية، والدعاء لهم، وإصلاح ما فسد بينهم، والنصح لهم بالرفق واللين. فليحرص المؤمن على صلة رحيمه دائما، فإنها سبب لرضا الله تعالى وطول العمر وسعة الرزق. فهنيئا للواصلين أرحامهم بما وعد الله من الأجر والثواب الجزيل، ونسأل الله أن يجعلنا من الواصلين الفائزين، وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: فيهما.
1: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: ونزلناه تنزيلا.
10: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 100 إلى 102 من سورة المائدة، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. لا يستوي، أي لا يتساوى ولا يتماثل ولا يتعادل، الخبيث والطيب، الباطل الفاسد والصالح والجيد. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة النيرة، تفلحون، تظفرون وتفوزون، تبدى لكم، تبين وتفسر، تسؤكم، تغمكم وتحزنكم. عفا، أي تجاوز. غفور، صفة لله سبحانه، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. حليم، صفة لله سبحانه، والحليم هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة، والحليم هو الصفوح مع القدرة. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآيات الكريمات. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان، كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قوله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به، لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق، ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها تبينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها. عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها،
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان.

0: فلا تسألوا عنها. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات. أن المسلم مطالب بتزكية نفسه واختيار الأطيب في كل شؤونه، في طعامه وكسبه وأصحابه وأفكاره، لأن الكثرة من الخبيث لا تزيد العبد إلا خسارة، بينما القليل من الطيب فيه البركة والنجاة. علينا ألا نغتر بانتشار الفساد أو كثرة أهل الباطل، فكثرة الشيء الخبيث لا تخرجه عن سوءه وانحطاطه. على المسلم أن يسأل عما ينفعه في دينه وعمله، وأن يجتنب الأسئلة التي تفتح أبوابا للتشكيك والتنطع، الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هلك المتنطعون. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى

0: لكم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: صدور أمرين ملكيين بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح وتشكيل مجلس أمنائها. اجتماع خليجي صيني الليلة في الرياض لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قواعد تنظيمية لتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي. في تفاصيل النشرة، صدر اليوم أمر ملكي يقضي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، تهدف إلى تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين من خلال تقديم فرص تبرع متنوعة عبر المؤسسة. كما صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتور ماجد القصبي ونائبه المهندس أحمد الراجحي، وتكون العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.
5: في خطوة تعكس اهتمام المملكة بتطوير منظومة العمل الخيري وتعزيز استدامتها، صدر أمران ملكيان يقضيان بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، إلى جانب تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة. استقبلت المنصة منذ تأسيسها قبل 5 سنوات أكثر من 440 مليون عملية تبرع، تجاوز إجمالي قيمتها 17 مليار ريال، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الثقة المجتمعية بالمنصة ودورها في تمكين العمل الخيري. يستهدف التحول إلى مؤسسة مستقلة تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين من خلال فرص تبرع متنوعة وتمكين الأفراد والشركات من تقديم التبرعات، إلى جانب الإسهام بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في رفع كفاءة القطاع غير الربحي في المملكة. تتميز إحسان بالاعتماد على الحلول التقنية في إدارة العمل الخيري، مع وجود منظومة إشراف وحوكمة تضم جهات حكومية متعددة، بما يعزز موثوقية عمليات التبرع وآليات إيصالها إلى الجهات والمستفيدين المستحقين. وبذلك تدخل إحسان مرحلة جديدة من مسيرتها، تنتقل فيها من نموذج المنصة الوطنية إلى نموذج المؤسسة المستقلة، مع الحفاظ على هدفها الأساس المتمثل في تمكين الخير وتعزيز الثقة في التبرع وتعظيم أثره في المجتمع.
4: يعقد في الرياض الليلة اجتماع بين كبار المسؤولين الخليجيين وجمهورية الصين، ويهدف الاجتماع إلى بحث آفاق التعاون وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيمية تعزز الحوكمة والنضج المؤسسي، كما وافق المجلس على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها بما يعزز الحوكمة.

0: اتخاذ القرار، كما يمثل النضج المؤسسي أحد المؤشرات المهمة على قدرة المؤسسات على تطوير أدائها بصورة مستدامة والاستفادة من البيانات والتقنيات وقياس النتائج ومعالجة مكامن الخلل بصورة استباقية. ومن المنتظر أن تسهم هذه القواعد في دعم مسار التطوير المؤسسي داخل المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة العمل وجودة المخرجات، بما ينعكس على تجربة المستفيد وثقته في الخدمات العدلية.
1: بحث وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مع نظيره في المالديف محمد شهيم سبل تعزيز التعاون بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة العمل الإسلامي وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح. ناقشت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ممثلة في مكتبها في النيجر مع المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للترقيات العلمية سبل بناء شراكة بين الجانبين، بما يسهم في دعم المبادرات المشتركة في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تطوير المدارس الأهلية والكتاتيب وبرامج التعليم غير النظامي في دول المنطقة وتعزيز الجهود التوعوية والإرشادية لخدمة المجتمعات المحلية. يواصل المستشفى السعودي الميداني في مدينة المخل اليمنية تقديم الرعاية الطبية عبر توفير آلاف الخدمات العلاجية والتشخيصية وإجراء العمليات الجراحية.
2: المستشفى السعودي الميداني في المخا نافذة أمل تفتح يوميا أمام المرضى بلا مقابل. تجاوزت خدمات المستشفى الطبية والتشخيصية والعلاجية 98,000 خدمة خلال النصف الأول من هذا العام، استفاد منها آلاف المرضى من مختلف المحافظات، إلى جانب أكثر من 900 عملية جراحية نوعية بينها الحالات الأخيرة التي نجت عن القصف الحوثي.
3: استقبل المستشفى خلال الأيام الماضية جراء عدوان الحوثي الغاشم 78 جريح، الحمد لله 90% تماثلوا بالشفاء وعادوا إلى منازلهم، متبقي 10%. بالنسبة لعدد الشهداء في حدود 23 شهيد أكثرهم مدنيين، تم استقبالهم من جراء القصف في ميناء المخا وكذلك باب المندب.
2: المستشفى يعد أحد أبرز الصروح الطبية في الساحل الغربي ويقدم خدمات مجانية لمختلف المدنيين والعسكريين وبأحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية على مدار الساعة.
4: في هذا المستشفى السعودي متوفر الخدمات والأدوية مجانية والأجهزة حديثة وخدمات متوفرة وخدمات إنسانية من الكادر الطبي.
2: هنا لا تقاس الحكاية بجدران المستشفى بل بآلاف الأرواح التي وجدت فيه علاجا وتشخيصا وعمليات مجانية كانت تبدو بعيدة المنال. إنه مستشفى ميدانيا بالاسم، لكنه في حياة الناس جبهة أخرى للإنقاذ.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض ما وصفه بأشد عملية اقتصادية ضد إيران، مؤكدا أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق. وقال ترامب إن إيران أخفقت في اغتنام فرصة إبرام أكبر اتفاق منحتها إياه، مهددا بمعاقبة أي دولة تتعاون مع إيران، داعيا حلفاء بلاده بالوقوف إلى جانب واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه على إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية عطلت حتى اليوم 3 سفن لم تمتثل للتعليمات وتلت سفينتين للتحقق من امتثالهما. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في كييف اليوم، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. في ختم النشر أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. صدور أمرين ملكيين بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح وتشكيل مجلس أمنائها. اجتماع خليجي صيني الليلة

الرياض لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قواعد تنظيمية لتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية محرريها محمد المالكي وأحمد المطيري، وفي تنفيذها بدر الزهراني، وعلى قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا للمتابعة، السلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
2: محاضرة الأسبوع.
3: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
2: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه، والعظم ناخره.
0: سقى الله أجداثاً أجنت معاشراً، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: محاضرة الأسبوع.
4: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان من هدايات سورة العصر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن فضل هذه السورة العظيمة، متأملا في آياتها ومعانيها، فيقول فضيلته:
5: هذه السورة، سورة العصر، سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم، وكله نور، وكله شفاء، وكله هدى، وكله رحمة، كما وصفه الله عز وجل في كتابه. هذه السورة على قصرها وقلة عدد آياتها، إلا أنها حوت معاني عظيمة جدا. ولهذا قال عنها الشافعي رحمه الله في الكلمة المشهورة المأثورة عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ويروى عنه أيضا هذه الكلمة بقوله: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وذلك أنها دلت على الخير كله، دلت هذه السورة على الخير كله على سبيل الإجمال. فمن آمن واستقام وامتثل وجاء بما دلت عليه هذه السورة نجا وفاز وربح، وكان في الدنيا من المهتدين وفي الآخرة من السعداء. ومن ضيع ما جاء فيها كان له من الزيغ في الدنيا والخسارة في الدنيا والآخرة بقدر ما ترك، نسأل الله العافية والسلامة. لعظم شأن هذه السورة كان الصحابة رضوان الله عليهم يتواصون بها، فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه أنه قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعا لم يفترقا حتى يأخذ أحدهما بيد الآخر ويقرأ عليه سورة العصر، أحدهما يقرأ سورة العصر والآخر يستمع إليه، ثم يسلم بعضهم على بعض ويتفرقا. فدل هذا الأثر عن هذا الصحابي رضوان الله عليه عناية الصحابة أو كثير من الصحابة أو بعض الصحابة على التذكير، تذكير أنفسهم وتذكير إخوانهم بما دلت عليه هذه السورة الكريمة. هذه السورة، سورة العصر، سورة مكية على قول جمهور أهل العلم كابن عباس وغيره، من القرائن الدالة على كونها سورة مكية ما جاء فيها من الأمر بالصبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا مأمورين في العهد المكي لما كانوا مستضعفين، كانوا مأمورين بالصبر على أذى قريش وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة أو الظلم والعدوان والأذى بمثله، إنما كانوا قد أمروا بالصفح والإعراض، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة حتى لا يكون ردهم على عدوان قريش بالمثل، يكون ذلك سبيلاً إلى قريش لاستئصال المسلمين مع قلة عددهم وضعف عددهم في المرحلة المكية. وهذه السورة الكريمة سبقت بسورة التكاثر، وجاء بعدها سورة الهمزة، ومعاني هذه السور الثلاث متقارب. فسورة العصر تدعو إلى اغتنام العمر بما ينفع هذا العبد في دنياه وفي آخرته، فإن اغتنم هذه الدنيا فاز وربح، وإن فرط في دنياه خسر. في سورة التكاثر يوبخ الله عز وجل من انشغل في هذه الحياة الدنيا بالتكاثر في الأموال والأولاد والحظوظ الدنيوية حتى ينسيه انشغاله بالتكاثر الاستعداد ليوم المعاد. وهكذا أيضا في سورة الهمزة فيها توبيخ لمن انشغل بالهمز واللمز وهما من المعاصي، واشتغل بجمع المال وحطام الدنيا انشغالا ينسيه الاستعداد للمعاد. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، والحال على غير ذلك، فالدنيا منقضية ولا بد، والموت آت ولا بد، ولقاء الله آت ولا بد، فإذن لا بد من الاستعداد للقاء الله عز وجل، وذلك باغتنام هذا العمر هذه المدة التي أعطاك الله عز وجل إياها في هذه الحياة الدنيا. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن آيات هذه السورة الكريمة. يقول الله عز وجل فيها: والعصر، هذا قسم، يقسم الله عز وجل بالعصر، فالواو واو القسم، والقسم معروف الحلف، والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر من مخلوقات الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بنفسه، يقسم بصفاته جل وعلا، ويقسم بما شاء من مخلوقاته. وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بخالقه جل وعلا، فلا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يحلف بأحد غير الله جل وعلا. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، يعني لا تحلفوا بالطواغيت باللات بالعزة وبأي ما شيء عبد من دون الله، ولا بآبائكم كما كانت عادة العرب في جاهليتها تحلف بآبائها. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام عمره يحلف بأبيه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. سمع ابن عمر رجل وهو يحلف بغير الله فزجره، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا الحلف بغير الله عز وجل صورة من صور الشرك الأصغر، هذا الأصل فيه، أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يترقى والعياذ بالله إلى أن يكون شركا أكبر مخرج من الملة، وذلك حينما يقوم بقلب هذا الحالف تعظيم المخلوق كتعظيم الله عز وجل أو أشد. يخشى بعض الناس أن يحلف بمعبوده من الموتى والأولياء والأضرحة، يخاف أن يحلف بهم كاذبا لكنه لا يخاف أن يحلف بالله كاذب والعياذ بالله. وهذا النهي عام فيما كان سوى الله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، يدخل في ذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا تظن أن حلفك بالنبي عليه الصلاة والسلام تعبير صحيح عن محبتك له أو تعظيمك له أو إجلالك له. إن كنت تحبه صلى الله عليه وسلم وتعظمه وتجله حقا فأطع أمره واجتنب نهيه. يقول لك لا تحلف بغير الله، فكيف تعصيه وتحلف بغير الله عز وجل وتقول هذا الدليل على محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المحب لمن يحبه مطيع. كذلك أيضا لا يحل الحلف بالشرف، بالحياة، بالآباء، لا يحل الحلف بالأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. إذن الخلاصة أن الله عز وجل له أن يقسم بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله. إذا أقسم بشيء فإن هذا القسم يدل على عظم شأن هذا المقسم به، وهذا القسم فيه إلفات الأنظار إليه. وكل ما أقسم الله عز وجل به من مخلوقاته فكلها تشترك في معنى عظيم، وهي دلالتها على وحدانية الله جل وعلا. لأنه إن كان القسم بالشمس أو بالقمر أو بالليل أو بالنهار أو بالملائكة أو بالرياح أو بغيرها مما أقسم الله به، من الذي خلقها؟ الله عز وجل. من شارك الله في خلقها؟ لا أحد، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى. هو خالق الزمان، وهو خالق المكان، وهو خالق الليل والنهار، هو خالق العصور والدهور. لا أحد من الخلق، لا إنس ولا جن، يقدر على أن يخلق ذرة لا تستطيع المخلوقات جميعها. فيكفي أن هذه المخلوقات لمن تأمل وتدبر واعتبر أنها دليل على وحدانية الله عز وجل. وإذا كان هو سبحانه وتعالى الواحد في أفعاله فإذن هو المستحق أن يعبد وحده جل وعلا. وأما العصر والعصر، فالعصر قيل المقصود به الدهر كله، الزمن كله، منذ أن خلقه الله عز وجل إلى أن يفنيه الله عز وجل. وهذا المعنى معروف في لغة العرب: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي. هذا المعنى الأول، وهو قول جمهور أهل العلم أن العصر المقصود به الزمن. ثم هناك أقوال أخرى تفسر العصر بجزء من الزمن، مثل ما فسر بالليل والنهار، فالليل يسمى عصر والنهار يسمى عصر في لغة العرب، ويستدلون له بقول حميد بن ثور مترجم له في كتب الصحابة، عده من الصحابة ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر وغيرهم رضي الله عنه، يقول: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم. فالعصران هنا فسرها هو بقوله يوم وليلة، اليوم والليلة. ويطلق أيضا على الصباح والعشي، يعني أول النهار وآخر النهار، ويستدلون له بقول القائل: وأمطره من المطل، وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغب. يعني هذا واحد يطلبه مال وجاء يريد يستقضي حقه، فإذا جاءه في الصباح قال تعالي في الظهر، جاء في الظهر قال تعالي بكرة الصبح، حتى يلجئه إلى أن يتنازل عن نصف دينه. هو مطل الغني أو الواجد ظلم. المهم أن هذا البيت استدلوا به على أن العصر أيضا يطلق على النهار وعلى العشي. ومن الإطلاقات أيضا أو مما فسر به العصر وقت صلاة العصر، يعني من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، والمجموعتان وقتهما وقت واحد، إذا جمعت العصر إلى الظهر صار الوقت واحد. فالمقصود أن منها التفسير من السلف من فسر العصر بأنه العشي الذي هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومنهم من قال المقصود به صلاة العصر، وذلك لعظم شأن صلاة العصر فإنها الصلاة الوسطى. ومنهم من قدر القسم بقوله ورب العصر، ومنهم من قال إنها آخر ساعة في العشي في النهار، يعني قبيل غروب الشمس، لأن هذا وقت له حرمة وله شأن. وفي الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، وذكر منهم رجل أقام سلعة فحلف عليها، يعني كاذبا يحلف أنه أعطي فيها كذا وهو أعطي بأقل مما قال، لكن حتى يطمع الزبون في ويغره بالشراء. المقصود أن هذه أقوال، وجمهور العلماء كما قلنا قالوا إن المقصود بالعصر هو الدهر والزمن كله. وهناك أيضا من قال العصر المقصود به عصر النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه. وأيا كانت هذه المعاني فالمقصود التنبيه على عظم شأن الوقت، سواء قلنا الزمن كله أو جزء من هذا الوقت، فإن الوقت ثمين جدا جدا، والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه. هذا الوقت الذي يعنيك منه عناية خاصة هو عمرك يا ابن آدم، من حين يجري عليه قلم التكليف حتى تلقى ربك. هذا هو ميدان الربح والخسارة، هذا هو ميدان الأجر أو الإثم، هذا هو مدار السعادة أو الشقاء. ولهذا يتمنى أن يعود إليه من حضره الموت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه المدة يا ابن آدم عليك أن تستغلها أحسن استغلال، وإلا كنت فيها خاسرا أعظم خسران، نسأل الله العافية والسلامة. والعصر هذا القسم، القسم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب، إلى مقسم عليه. ما هو المقسم عليه هنا؟ قال إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. إن أداة نصب توكيد، واللام في قوله لفي أيضا لام تفيد التوكيد، فصار عندنا الآن كم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات، القسم وإن واللام التي في تؤكد أن جنس الإنسان في خسر. فلما كان القضية عظيمة جدا أكدت بهذه المؤكدات، وأيضا في مؤكدات إضافية. فمن المؤكدات أيضا أنه جاء بجملة اسمية، جعل جواب القسم جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد ماذا؟ تفيد الدوام، تفيد الاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية. ما قال لا يخسر الإنسان، قال إن الإنسان لفي خسر، فدل على دوام هذا الخسر وعلى استمراره، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من المؤكدات هذا التعبير قوله في خسر، ما قال إن الإنسان لخاسر، قال إن الإنسان لفي خسر. ما الفرق بينهما؟ لفي خسر يفيد أنه خاسر من جهة، ويفيد أن الخسر محيط به من كل جهة، صار مثل الظرف، مثل الوعاء، يحيط بالمظروف من كل جهة، فكأن الخسارة حاطت به من كل جانب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أيضا مما يدل على عظم شأن هذه القضية أنه بدأ بها قبل ذكر أهل النجاة، إن الإنسان لفي خسر، فجعل كأن الأصل في الإنسان هو الخسارة، الغالب على الإنسان هو الخسارة إلا من عصم الله ورحم الله. وليس معنى ذلك أن الجن ليس فيهم من يخسر، لا، قال الله عز وجل أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فكل من الإنس والجن كذلك، الذي ضيع دين الله عز وجل وضيع أمر الله في هذه الحياة فهو خاسر. إن الإنسان لفي خسر، ما معنى هنا الإنسان؟ جمهور العلماء على أن معناها كل، يعني أنها تدل على استغراق الجنس، بمعنى كل إنسان خاسر، فالإنسان هنا عام. وبعض أهل التفسير قال الإنسان هنا معناه الكافر، يعني كأنه قال إن الكافر لفي خسر، لكن جمهور أهل العلم على الأول، أن جنس الإنسان كل إنسان، رجل، امرأة، عربي، أعجمي، حر، مملوك، أيا كان، إن الإنسان لفي خسر. هذا الخسر لم يقيد بنوع معين، هل الإنسان في خسر في ماله ولا في نفسه ولا في دنياه ولا في آخرته؟ أطلق الخسر حتى يفيد العموم، يفيد عموم كل هذه الأنواع، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك أن الخسران كما في القرآن الكريم في السنة النبوية دلت هذه الأدلة على أن الخسران على نوعين، في عندنا خسران كامل، خسران تام، وهذا في حق من لقي الله عز وجل مشرك، كافر به، كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، فسوق أكبر، فهذا خالد مخلد في النار. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وهم هنا ضمير فصل، ومن فوائد ضمير الفصل أنه يدل على الحصر، فكأنه قال لا خاسر إلا هؤلاء، وهذا ما يتنافى مع أنه فيه خسران قد يلحق ببعض أهل التوحيد، لكن المقصود هنا الخسران الأكبر، نسأل الله العافية، الخسران التام والعياذ بالله، الذي يعني الخلود في النار أبد الآباد. هؤلاء خسروا خسرانا تام، خسروا أنفسهم. فالنفس في هذه التجارة التي تشير إليها السورة، رأس المال فيها أنت يا ابن آدم، أنت رأس المال، فإما أن تربح وإما أن تخسر، إما تربح نفسك أو تخسر نفسك. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف خسر نفسه وأهله؟ هذا الكافر خسر نفسه بمعنى أنه في جهنم والعياذ بالله، في العذاب الذي وصفه الله عز وجل في كتابه، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. طيب كيف خسر أهله؟ إن كان أهله كفار مثله، فخسرهم من جهة أنهم لا يلتقون في نار جهنم كما يلتق المؤمنون وأزواجهم في الجنة ويتنعمون ويتلذذون، بل أهل النار كل في سجنه وحاله، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كان أهله مؤمنين فأهله في الجنة وهو في النار، ولا لقاء بينهما. كذلك أيضا من معاني خسران الأهل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه ما من أحد، يعني ما من رجل إلا خلقت له زوجة في الجنة، خلقت له زوجة في الجنة، فإن دخل الجنة تزوج بها، وإن كان من أهل النار خسر تلك الزوجة التي كانت ستكون أهلا له لو أنه دخل الجنة. فهذا من معاني هذا الخسران، نسأل الله العافية والسلامة. ثم هناك خسران جزئي، وهو الذي يكون مثلا لعصاة الموحدين الذين يدخلون النار دخول مؤقت بسبب ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون، إما بعد أن يستوفوا المدة التي كتبها الله لهم في النار استحقاقا على هذه الذنوب، وإما خرجوا قبل ذلك بشفاعة الشافعين أو بفضل ومحض رحمة الله سبحانه وتعالى. فيكون خسرانهم من جهة أنهم ما دخلوا الجنة مع أول الداخلين، وهذا خسران وغبن. كذلك أيضا في صورة أخرى، وهي أن المحسن يوم القيامة يتندم ويتحسر وتمنى أنه لو ازداد من الإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا حتى تكون درجته أرفع ودرجته أعلى وثوابه أعظم. ولهذا قيل ما من أحد إلا وسيتحسر يوم القيامة، المسيء على إساءته ويندم المحسن لأنه لم يزدد إحسانا. والله عز وجل سمى يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، وسمى يوم التغابن ذلك يوم التغابن. فإذا الخسر والخسران كما سمعنا، خسران النفس وخسران الأهل، والخسران منه خسران تام للكافر، وخسران دون ذلك لمن مات على التوحيد وكان من أهل المعاصي والكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يا عبد الله ويا أمة الله، نحن في هذه الدنيا في تجارة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قال عن الكفار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ويقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها من النار بالإيمان والعمل الصالح، أو موبقها يعني مهلكها في النار بخلاف ذلك. فإذا عليك أن تعتبر نفسك في سوق، وكل لحظة في هذه السوق إما أن تربح فيها أو تخسر فيها. هكذا ينبغي أن تنظر إلى دنياك يا عبد الله، وتستعين بالله عز وجل على فعل ما يرضيه واجتناب ما يسخطه.
2: محاضرة الأسبوع.
0: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حديثه عن سورة العصر، فيقول فضيلته:
5: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل من هذا الخسران من تحققت فيه أربع صفات. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع صفات، أربعة شروط للخلاص والسلامة من ذلك الخسران. أربعة شروط للفوز والسعادة. أولها الإيمان، إلا الذين آمنوا. ما هو الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب ويتكون من ثلاثة أشياء: تصديق القلب، اعتقاده الجازم، الثاني قول اللسان، نطق اللسان، الثالث عمل الجوارح. فإذا عندنا إيمان محله القلب، وإيمان محله اللسان، وإيمان محله الجوارح، لا بد منه. يقول الشافعي: أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن أدركنا من علمائنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي أحدها إلا بالآخر، كما حكى هذا الإجماع في كتابه الأم رحمه الله. وغيره نص على هذا، أن الإيمان قول وعمل ونية، تصديق القلب وعمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان يستلزم تصديق القلب، لأنه ما تنفع الكلمة بدون تصديق، هذه شهادة المنافقين تكون. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل من أعمال القلوب. فالمقصود أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وما قبل الزيادة قبل النقص. هذا الإيمان أصوله 6، أركانه 6. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له جبريل: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يعني تؤمن بربوبية الله عز وجل، بأنه الخالق المدبر المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، علوي وسفلي سبحانه وتعالى. قل: أعوذ برب الناس ملك الناس. ثم الإيمان بأسماء وصفاته التي سمى بها نفسه، وصف بها نفسه، أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك، لا يتجاوز القرآن والحديث كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. فهذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة علينا أن نؤمن بها على مقتضى معانيها التي تدل عليها لغة العرب. السمع معروف في اللغة، إدراك الصوت. البصر معروف، إدراك المرئيات. النزول معروف، المجيء معروف، الاستواء معروف، الوجه معروف، اليد معروف. كل هذه كلمات تعرفها العرب من لغتها، لكن كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. نؤمن بها على حقيقتها، ونفوض كيفيتها إلى الله عز وجل. والإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة أعطانا قاعدة عظيمة جدا، لما سئل كيف استوى الرحمن على العرش استوى، قال السائل: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة نطبقها على كل صفات الله جل وعلا مما جاء في الكتاب أو في السنة. ثم بعد ذلك عندنا التوحيد المهم، الذي كلها طبعا مهمة وعظيمة لا شك، لكن أقصد الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ألا وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعالك أنت أيها المكلف، بحيث لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فكل ما أمر الله أن يصرف له فصرفه لغيره شرك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما أمرك الله أن تصرفه له فصرفه للمخلوق شرك، والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن سوى هذين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد كائنا من كان. لا تشرك بالله شيء، لا تشرك بالله شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا شرك ظاهر ولا شرك خفي، ولا شرك قولي ولا شرك عملي، ولا أي نوع من أنواع الشرك. وأيضا لا تشرك بالله شيئا مما سوى الله، لا تشرك بالله عز وجل نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا حيا ولا ميتا ولا شمسا ولا قمرا ولا شجرا ولا حجر. العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الأصنام كلاهما مشرك، هذا عابد غير الله وهذا عابد غير الله. فالله عز وجل لم يرضى من النصارى أن يعبدوا عيسى، ولم يرضى من مشرك العرب أنهم يعبدون الملائكة، ولم يرضى من المشركين عبادة الأصنام والأوثان، ولم يرضى من عباد الكواكب عبادتهم للكواكب. فالقضية واحدة، صرف العبادة لغير الله شرك أكبر بغض النظر عن هذا المشرك به مع الله، وليا صالح أو فاجر أو إنسان أو حيوان أو جماد أو غير ذلك. العبادة حق خالص لله وحده، وهذا الشرك أعظم ما يكون من أعظم المنهيات على الإطلاق، وصاحبه هو الخاسر الأكبر. ومدام الحديث عن الخسران، فالشرك الأكبر هو أعظم الخسران. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أعظم أنواع الخسران، نسأل الله العافية والسلامة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ما يتعلق بالأصل الأول وهو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته، يعني تصدق وتعتقد اعتقادا جازما بوجود الملائكة، وتعتقد اعتقاد جازم بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الملائكة، من صفاتهم، من أسمائهم، من مهامهم التي وكلوا بها إلى غير ذلك. وعلى المسلم أن يحب هذه الملائكة، أن يحبها في الله عز وجل. وذكر أهل العلم خطورة سب الملائكة، حتى ذكر بعضهم يجعله في ضمن صور الردة وأنواع الردة، أن تسب الملائكة أو تسخر من الملائكة أو تحتقر ملك من الملائكة، كما نقل ذلك السيوطي عن القرافي. وذكر كلمة خلاصتها أن من رأى شخص عابس عبوس وقال هذا كأنه مالك خازن النار، ويريد بهذا احتقار الصفة التي عليها مالك خازن النار، أن هذا ذم لمالك لهذا الملك، واعتبر أن هذا القول أنه رده، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود إذن أن سب الملائكة أمر خطير جدا، إنكار وجود الملائكة خطير وكفر. بعضهم يتلاعب ويقول نحن لا ننكر وجود الملائكة، لكن الملائكة هي عبارة عن الخواطر الطيبة، المعاني الإيجابية التي تنبعث من داخل النفس، هذه هي الملائكة. كما أن الشياطين عبارة هي عن الخواطر السيئة، هذه هي الشياطين. فعلى المسلم أن يؤمن بالملائكة إيمانا صحيح اتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الإيمان بالكتب، نؤمن بما سمى الله عز وجل من شأن هذه الكتب، بالتوراة، بالإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى. فما سماه الله عز وجل نؤمن به باسمه، وما لم يسمه نؤمن به إجمالا. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكلفون ومتعبدون باتباع كتاب الله جل وعلا، فهو الناسخ لما سبقه من الكتب. وبالمناسبة الآن مع وجود الانترنت، كثير من الناس يتساهل في قراءة الإنجيل من المسلمين، ويقول أنظر وأقرأ فقط لمجرد يعني الفرجة والاكتشاف. النبي عليه الصلاة والسلام رأى مع عمر رضي الله عنه وأرضاه ورقة من التوراة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب شديد وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى حي ما وسع إلا أن يضع في يده في يده ويتبعني. فما نلتمس الهدى ولا الخير ولا الصلاح من أي مصدر آخر غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تغامر بدينك يا عبد الله. إذا كان السلف يحذرون من كتب أهل البدع، فما ظنك بكتب محرفة فيها القول على الله وفيها سب الرسل وفيها الشرك وفيها ما فيها من الضلال المبين. وهكذا أيضا الإيمان بالرسل، تؤمن بالرسل ومن سماه الله تؤمن به باسمه، وبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنت مأمور بالإيمان به وباتباعه، ما لك طريق إلى الجنة إلا بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وشريعته التي جاء بها. والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يوم البعث والنشور، ويدخل فيه كل ما قص الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون من الاحتضار وما بعده، كل هذا داخل في اليوم الآخر. يدخل فيها الإيمان بالحوض، الإيمان بالميزان، الإيمان بالصراط، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان قبل ذلك بعذاب القبر ونعيمه، بسؤال الملكين، وغير ذلك مما قصه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يكون بعد الموت. ومن أنكر البعث أو قال هو بعث للأرواح فقط أو نحو ذلك، فهذا كله كفر مخرج من الملة. فيبعث الله الأرواح والأجساد كما بدأكم تعودون. ثم كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر له أربعة مراتب: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بكتابة الله عز وجل المقادير في اللوح المحفوظ، الإيمان بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بالخلق والإيجاد. فكل مخلوق فالله عز وجل هو خالقه وموجده سبحانه وتعالى بمشيئته، بما سبق في اللوح المحفوظ، بما سبق به علمه المحيط بكل شيء جل وعلا. هذه أصول الإيمان الستة. ثم قال سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات. العمل الصالح من الإيمان، وليس خارج عن الإيمان، ولكن عطف العمل على الإيمان ليس لأن العمل غير الإيمان، ولكن للاهتمام بشأنه، بشأن العمل، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وذكر الخاص بعد العام فيه اهتمام وعناية بهذا الخاص. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، طيب جبريل وميكال هم من؟ من الملائكة، لكن التنصيص عليهم للاهتمام بشأنهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قد يضاف شرط ثالث، وهو أن يكون هذا العمل الذي توفر فيه الشرطان صادر من مؤمن، من موحد، لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاشترط التوحيد، اشترط الإيمان حتى يكون العمل صالح، وهذا حق. فإن الشخص لو كان على الشرك وعمل لله عز وجل عمل مما يتوافق مع الشرع، وصل رحمه لله، أعتق رقبة لله، اعتكف في المسجد الحرام لله، وهو على الشرك، لو قام بهذا العمل في أثناء الشرك ما قبل منه، لكن لو أسلم، أسلم على ما أسلف من خير. فإذا عمل الكافر عملا صالحا يثاب عليه في الدنيا، أما في الآخرة ليس له عليه ثواب. دليل شرط الاتباع قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ميزان لظاهر العمل. ودليل الإخلاص لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأيضا حديث عمر في النيات: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فحديث عمر ميزان لباطن العمل، حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان لظاهر العمل. وكل من تقرب إلى الله بقربة وهو لم يخلص فيها، يريد بها الرياء والسمعة، فهو عمل مردود عليه. وكل من تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله فهذا عمل مردود عليه، ولو سهر فيه الليل والنهار ونصب فيه النهار، ولو أنفق فيه المال، ولو فعل ما فعل. فعليك يا عبد الله ألا تتقرب إلى الله بعبادة حتى تعلم أنها مما شرعه الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احتفل كثير من الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن هذه قربة وهذا عمل صالح. طيب طبق عليها هذه القواعد التي جاءت في الكتاب والسنة. هل الاحتفال بمولده مما شرعه الله؟ هل الاحتفال بمولده مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله السلف الصالح؟ ابحث واجب، ستجد أنه لم يشرعه الله في كتابه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولا عرفه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا جيل الصحابة، ولا جيل التابعين لهم بإحسان، ولا جيل أتباع التابعين بإحسان، إنما اخترع بعد ذلك. فهل تظن أن هذا سيكون دين؟ يقول مالك: ما لم يكن ذلك اليوم دين فلن يكون اليوم دين. فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقف المسلم عند حدود الله، أمرت بشيء افعله، نهيت عن شيء اجتنبه. الدين ليس في حاجة إلى زيادة من عندك، الدين كامل والله الحمد. وما كان ربك نسيا، الله ما نسي، لو كان هذا من الدين لشرع. وهذا الاحتفال بالمولد النبي ما هو إلا مجرد مثال، وقس عليه غيره مما يخترع ويشرعه الناس بأهوائهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي هنا جعل وزن تفاعل، والمفاعلة تكون بين طرفين، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أهل الإيمان تكون أخلاقهم مبنية على التواصي فيما بينهم. أنا أوصيك أنت توصيني، أنا أنصحك أنت تنصحني، أنا أذكرك أنت تذكروني. أنصحك بالحق ينبغي أن تقبل، تنصحني بالحق ينبغي أن أقبل. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. وديننا أيها الإخوة دين النصح. في صحيح مسلم حديث تميم الداري يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا التركيب يفيد الحصر، كأنه قال: ما الدين إلا النصيحة. الحج عرفة، كأنه قال: ما الحج إلا عرفة. وهذا يدل على عظم شأن النصيحة في الإسلام، فكأن الدين كله هو النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيح أيضا يقول جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وماذا؟ والنصح لكل مسلم. فديننا دين التناصح، دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دين الدعوة إلى الخير، دين الدلالة إليه. من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. لأن يهدي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والأدلة كثير على فضل التناصح والتواصي والدعوة إلى الخير. وهذه النصيحة وهذه الدعوة لها طبعا شروط وآداب، من أعظم أسسها أن تكون مبنية على علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فما يتصدر الجاهل فينصح بشيء هو يجهل حكمه في الشرع. الجاهل قد يأمر بمنكر يظنه معروف، وقد ينهى عن معروف يظنه منكرا. فالجاهل يفسد أكثر مما يصلح. فالشيء الذي لا تعرف حكمه دعه وتركه. كذلك لابد من إخلاص النية في النصيحة، لأنها عمل صالح تفتقر إلى الإخلاص. أيضا في عرضها تحتاج إلى الرفق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هكذا أمر الله موسى وهارون وهما رسولان كريمان أن ينصح فرعون، وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. وأيضا لابد أن تسلك المسلك الشرعي في النصيحة، لكل مقام مقال. فإذا كانت هذه النصيحة متعلقة بولاة الأمور فيجب أن يراعى فيها ما جاء في شأنها. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليخلو به وليكلمه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أما النصيحة من فوق المنابر وفي وسائل التواصل وفي الصحف ونحوها، هذا ليس بنصح، وإنما هذا إثارة للفتن وفتح لأبواب الشر وإثارة للغيظ والحقد والضرب بين الراعي والرعية وإشعال نار الفتن. فنحذر من طرق الخوارج، خوارج العصر، من طرق السرورية في هذا العصر، من طرق أهل الفتن في هذا العصر، الذين يثيرون الشعوب على حكامهم تحت شعار النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تكون ثمرة هذا العمل الخبيث الثورات وإراقة الدماء وهتك الأعراض وتخريب الديار وذهاب الأمن وذهاب كثير من مصالح الدين والدنيا. الخصلة الرابعة التي رتب عليها السلامة من الخسران هي التواصي بالصبر. ومجيء الصبر بعد التواصي بالحق مناسبته عظيمة ومعروفة وظاهرة، لأن الذي يوصي بالحق في الغالب أنه سيؤذى، سيعارض من قبل بعض من يدعوهم وينصحهم. لأنك تعارض الناس، قد تنهاهم عن شيء ألفوه وتعودوا عليه ويرون أنه حق، أو دين آبائهم وعادات آبائهم وأسلافهم يرون أنه الهدى والحق، وتأتي أن تضللهم وتسفههم إلى آخره. ربما هذا يضرب وهذا يشتم وهذا يؤذي، فأنت مأمور بالصبر. إذا ما عندك وقود من الصبر ستترك الدعوة إلى الخير، ولهذا قال سبحانه: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مثل ما جاء في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر، يصبر على الأذى، يصبر على مجاهدة نفسه ألا يتحول الغضب من الغضب لله إلى الغضب للنفس، ومن الدعوة إلى الله إلى الدعوة لحظ النفس. طيب، هذا التواصي بالصبر شأنه عظيم، لأن الصبر نصف الإيمان. يقول بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف إيش؟ ونصف شكر، كما جمعها الله عز وجل في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الصبر أيها الإخوة له ثلاثة أنواع: صبر على فعل ما أمرت بفعله من توحيد، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج وغير ذلك، صلة رحم بالوالدين إلى آخره، وصبر على ترك ما نهيت عن فعله مثل الزنا، شرب الخمر، الرشوة، أكل الحرام إلى غير ذلك. وفي عندنا صبر على أقدار الله المؤلمة، فإذا ما عندك صبر على الطاعة لن تطيع، وإذا ما عندك صبر تكبح به جماح النفس فإنها ستغلبك وتقع في ما حرم الله عز وجل، وإذا ما عندك صبر على أقدار الله فسوف تقابل أقدار الله بالجزع والهلع واليأس والقنوط والتسخط والعياذ بالله. ثم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم، كتاب صغير لكنه عظيم النفع جدا، اسمه قاعدة في الصبر، نبه على أن الصبر على أقدار الله المؤلمة نوعان اثنان، صورتان: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تأتي بالقضاء والقدر، بمحض القضاء والقدر ولا دخل الإنسان فيها، مثل المرض مثلا. وقال إن هذا كثير من الناس يصبر لا ويستسلم، لكن في نوع ثاني وهو القدر المؤلم الذي يصيبك من طريق أذى الناس، واحد يبغي عليك، يعتدي عليك، يسيء إليك. يقول: كثير من الناس لا يصبر عليه، لا يصبر عليه إلا الأنبياء والرسل ومن تبعهم حقا وصدقا. فعلى المسلم أن يروض نفسه ويجاهد نفسه على الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله عز وجل، سواء كانت أمراضا أو خسارة ونحو ذلك، أو كانت أذية من الناس.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
0: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة عنوانها: من هدايات سورة العصر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن يحيى الحدادي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
4: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج: فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير. مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم. مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن: وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب. وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: دروس من الحرمين
8: في أطهر البقاع. يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

يذكر الله تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت الثابتة التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضًا بيوتًا متنقلةً من جلود الأنعام يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها في إقامتهم في السفر والحضر، ولهذا قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن نعمه عز وجل أن جعل أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز ليتخذ العباد منها المال والثياب والمتاع والبسط وغير ذلك إلى أجل مسمى ووقت

0: ظلالا، ومن الجبال حصونا ومعاقل، كما جعل لهم ثيابا من القطن والكتان والصوف تقيهم الحر، وجعل لهم دروعا من الحديد المصفح وغيره تقيهم السلاح في القتال أن يصل إليهم. هكذا يجعل الله لكم أيها الناس ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته.
1: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.
0: فإن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك يا محمد منهم، وأعرض عنهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم.
1: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
0: يعرف هؤلاء المشركون أن الله تعالى هو المسدي إليهم النعم وهو المتفضل بها عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم

يخبر الله تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث في كل أمة نبيها،

الذين كفروا في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، ولو سألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار، ولا تقال لهم عثرات، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب، فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرف عنق منها على الخلائق، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد، كما جاء في الحديث، وتذكر أصنافا من الناس، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى:

وإذا رأى الذين أشركوا العذاب فلا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب.

0: ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهة المشركين منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا: ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. فقالت لهم الآلهة: كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الخليل عليه السلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشورى.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: لا إله إلا الله. بسم الله.

0: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا نورا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً

إليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة هود.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أثر

غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
2: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلكم الجنة.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحجرات.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحجرات.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك، اللهم يا من لا يخيب قاصده ولا يطرد عن فنائه مؤمله، اللهم بساحتك تحط رحال الراجين، فلا تقابل يا مولانا بالتخيب آمالنا، وتقبل ما صلح من أعمالنا. اللهم إن جاءت سكرة الموت فاجعلنا على أحب الأحوال إليك وفي أحب الأوقات إليك، وخذنا وأنت راض عنا. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا، ولا تصعب علينا أمرا، ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

وموعظة وهدى وموعظة للمتقين.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة صاد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة التي أسعد فيها بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله إخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا بكم أيها الكرام. أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، بعث به المستمع يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يسأل يقول: وهل هناك رسل لم يذكروا في القرآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يحكي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليسليه ولينشطه في مقام الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الهدى الذي نزل عليه، بأنه واحد من سلسلة الرسل، أن الله تعالى أرسل قبله رسلا كثيرين، منهم من قص عليه قصته ومنهم من لم يذكر الله تعالى قصته، والذين لم يذكرهم الله تعالى أكثر من الذين ذكرهم. فقد ورد في حديث عن أبي ذر أن عدد الأنبياء 124,000، وورد في حديث آخر أنهم 8,000، وورد في عدد الرسل أنهم 315 رسول. والله تعالى ذكر ذلك مجملا في القرآن، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. فالله تعالى لم يخلق الخلق ويتركهم عبثا، وإنما أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، يدلونهم إلى الهدى ويحذرونهم من الضلال الذي يقود تبعاته العدو المبين الشيطان، الذي قال لله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وذكر ابن كثير الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكذلك ذكر ذا الكفل وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا أكثر، هؤلاء هم أكثر الرسل، وهم الذين لا يعرف العرب أخبارهم، فالعرب إنما كانوا يعرفون أخبار من يتواصلون معهم.

0: قال ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء الذين نذكرهم قرابة 25، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسل 315 والأنبياء 100,000 و24,000، ولكن الأحاديث هذه فيها ضعف وهي مقبولة، قد ذكرها العلماء في كتب التاريخ وفي كتب العقائد. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قال يا رسول الله أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. رواه الإمام أحمد ولكن في سنده ضعف.
1: نعم حسن الله إليكم معالي الشيخ. بعد أيام معالي الشيخ ينطلق العام الدراسي وإن شاء الله ينطلق على خير وبركة وتوفيق لأبنائنا وبناتنا، ما هو توجيهكم معالي الشيخ للأسرة وللطلاب والطالبات؟
0: سيبدأ العام الدراسي إن شاء الله هذه الأيام، وهو وقت البذر، وقت تحسس بدايات الإنتاج. هذا العمل يقوم به أناس كثيرون يشتركون في إنجاحه، فهو من أعظم ما يحتاج إلى تطبيق قول الله تعالى فيه وتعاونوا على البر والتقوى. والأسرة دعامة مهمة لإنجاح مسعى الناشئة من البنين والبنات، والأسرة لها النصيب الأكبر من الوقت. لو نظرت الآن إلى وقت الطالب تجد أن قرابة 3/4 يكون مع الأسرة، فالواجب على الأسرة أكبر من الواجب على غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأغلب الوقت للأسرة وأغلب الأثر للأسرة، والسؤال أيضا عن النجاح والرسوب في هذه العملية المهمة موجه إلى الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أحبابي، شيء مهم إذا قامت الأسرة بواجبها قطفت الثمار الجيدة من مزرعتها. الآن أحبابي بارك الله فيكم، رأينا بعض الأسر أولادهم بلغوا القمة، ما بين قاضي وطبيب وضابط متمكن ومدرس وغير ذلك، ونجد أيضا أن بعض الأسر الآن لم يستفيدوا مما أتاحته الدولة للشعب من الفرص، فرص التعليم في الداخل وفي الخارج وتهيئة الأجواء المناسبة لبلوغ القمة في التعلم والتحصيل. لماذا؟ لأن هذا الأب وتلك الأم لم يحرصوا على وصول أبنائهم وبناتهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، لا بد أن يتعاون وأن يهتم الوالد والوالدة من أول يوم في الدراسة

0: بمساعدة الأولاد في رسم ما ينفع وحث على ما ينفع، وأن يذكر الأب والأم الأولاد بالنماذج المتميزة التي استغلت الوقت وبذلت الجهد فأدركت من العلوم أنفعها ومن المراكز أعلاها، وأن يضربوا أيضا المثل لأبنائهم وبناتهم ببعض الشباب الذين أخفقوا في اقتناص الفرص وأخفقوا في بذل الجهد، فسبقهم الزمان وعاشوا عيشة متأخرة. الشباب يصلون إلى ما يرفع رؤوسهم ورؤوس آبائهم وأمهاتهم مما أدركوه بسبب بذل الجهد والمسارعة إلى اقتناص فرص الخير. وبينما أضاع الفرصة وفاته القطار وعاش على أطراف المائدة.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير معالي الشيخ على هذا التوجيه المبارك. من ضمن الأسئلة التي بعث بها المستمعون هذا الأخ يقول: إذا كنت أطوف طواف تطوع وأتلو القرآن ومررت بآية سجدة، هل الأفضل السجود أم إكمال الطواف؟
0: إذا كان الإنسان في المطاف ولو سجد لأحدث مشكلة في الزحام أو في أن يطأه الناس، حينئذ لا يسجد، لأن السجود مستحب وليس بواجب على الصحيح. وعمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل وسجد في اليوم الأول، ولما قرأها في الأسبوع القادم لم يسجد، وأخبر الصحابة بأن الأمر فيه خيار وأن السجود مستحب وليس بواجب. ولو أن هذا الرجل الذي أدركته السجدة وهو في المطاف أومأ إيماء نزل راسه مثل الذي يصلي في السيارة، الذين يصلون في السيارة على الدابة، هؤلاء يومئون بالركوع والسجود. لو أومأ بالركوع والسجود فإن ذلك حينئذ، فإذا أومأ بسجود التلاوة فإن ذلك يكفيه، مثل ما يفعل في سجود النافلة على الدابة.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تقول: زوجي يهمل الصلاة ويتركها غالبا ويخدعني ليرتاح من حثي له على أدائها، فهل الانفصال أفضل أم البقاء من أجل الأبناء؟
0: الانفصال قرار خطير يهدد الأسرة ويتضرر منه الأولاد، وربما أن المرأة لا تصبر على تبعاته فتضطر إلى الرجوع إلى الزوج فيهينها أكثر وأكثر. ولذلك نقول لأختنا التي ابتليت بهذا الزوج الذي لا يصلي: يا إخواني، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة من تركها فقد كفر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعبد الله بن شقيق يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيا أحبابي، بارك الله فيكم، ينبغي للمرأة أن تتخذ أسلوبا متدرجا في إصلاح زوجها. مثلا تبدأ تنصحه ثم تقول له: ترى أنا أخبر والديك لأني ما أريد أني أروح لأهلي ويبعدوني عنك، وأنا ما بلغت أهلك، أنا أعز أهلك وأحترمهم وسأخبرهم. وإذا أخبرتهم ولم ينفعوا تخبر والديها، وإخوانها من أجل أن يعذروها إذا طلبت الفراق، وإذا لم تنفع كل هذه المحاولات فترفع عليه قضية وتطلب الفسخ، لأن ترك الصلاة يا إخواني من أكبر الكبائر. يعني لو أن هذه المرأة ابتليت بزوج يزني علانية أو يمارس الشذوذ أو غير ذلك، كل هذه المصائب مع كبرها وسوءها وقبح مآلها إلا أنها أهون من ترك الصلاة الذي قال الله فيه عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال. هذا الأخ الكريم يقول، أو هذه الأخت تقول: توفي لي بنتان بسبب مشاكل صحية، وأخاف حاليا من الحمل بسبب صعوبة ما مررت به، فهل علي إثم؟
0: أنا أظن أنها تريد أن تقول سأعمل ربط، يعني لا أريد أن أحمل مرة أخرى بسبب هذه المشاكل التي تعرضت لها بنتها. إذا هي مقتنعة بذلك يجوز، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الولد إخواني المعاق متعب، يتعب أهله في البيت، وتتحمل أمه، الله يجزى الأمهات خير، يعني تبعات أو آثار مرضه الذي فيه. فلذلك إذا أرادت أن تمنع قبل أن يقع فهذا جيد، لأن إذا حملت وصار الحمل يعني متأثرا بهذه النقص، الجينات الناقصة ونحوها، يكون حينئذ إنزاله إجهاضه صعب جدا بعد تجاوز 4 أشهر. فنحن نقول أن هذه المرأة إذا أرادت أن تمنع الحمل لعلمها بأن هذا النقص المؤثر للإعاقة سيكون، فلا بأس بذلك، لا بأس أن تربط الرحم وأن تمنع الحمل قبل أن يقع الفأس في الرأس.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.
0: في نهاية هذا اللقاء أحبتي في الله أدعو فأقول: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختم هذه الحلقة مستمعين الكرام تقبلوا تحية منفذي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الواتساب على الرقم 0534 700 700. نعود إن شاء الله، نلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: وآية لهم. آية لهم.
5: ذكرنا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإذا انضمت هذه الآية إلى قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتبين لنا أطوار خلق الإنسان. فقد قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. والعلم الحديث قد جاء بصدق ما جاء في كتاب الله جل وتعالى وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيب وبهذه الخصائص الفريدة، وكيف خرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب البحار ويركب الأجواء ويدور في أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكر وله دهاء وله رأي وله علم، واتسع في أمور الدنيا والآخرة بحسبه، فسبحان من أقدره وسيره وسخره وصرفه في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بيننا في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5، على موجات الإف إم.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة البقرة.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح كتاب التوحيد.
0: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مفتتحها بصاحبي فيها الشيخ الدكتور سعود العوفي والشيخ الدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا، الله يحفظكم. أحسن الله إليكم. انتهينا في الحلقة الماضية من الموضوع 13 من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، وهو الوزن. فما هو الموضوع 14 الذي نفتتح به حلقتنا هذه؟
2: بارك الله فيكم. موضوعنا سيكون إن شاء الله عن الشفاعة، والشفاعة الأخروية حق كما دلت على هذا الأدلة. والبحث في موضوع الشفاعة عند علماء أهل السنة مفرق بين بابي توحيد العبادة وباب اليوم الآخر.
3: نعم، أحسن الله عليكم. وقد سبق الكلام بالتفصيل عن الشفاعة من حيث علاقتها بالتوحيد والشرك في الحلقة 14 من هذا البرنامج.
2: بارك الله فيكم. وبقي عندنا ما يتعلق بذكر مختصر عن الشفاعة باعتبارها موقفا من مواقف الآخرة. وعندنا في هذا الموضوع ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما هي الشفاعة ومن هم الشفعاء؟ الشفاعة في اللغة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، وهي معنى معلوم عند الناس يتداولونه في شؤونهم. أما المعنى الشرعي وهو الذي نبحث فيه الآن، فهو الشفاعة الأخروية، والتي دلت الأدلة على أنها ستقع يوم القيامة، وهي التي يسأل فيها الشفعاء جلب الخير أو دفع المضرة عن الموحدين يوم القيامة. والشفعاء في الجملة ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. المسألة الثانية، أقسام الناس في الشفاعة الأخروية. ينقسم الناس من حيث اعتقادهم في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين اعتقدوا أن الشفاعة الأخروية من جنس الشفاعة الدنيوية، فوقعوا في غلو في المخلوق وانتقاص من عظمة الخالق وشرك في حقه تعالى، وهؤلاء هم المشركون من الأولين والآخرين.
4: نعم، أحسن الله إليكم، وهذا ما سبق تفصيله في الحلقة المذكورة آنفا.
2: القسم الثاني هم الذين أنكروا ما تواتر منها، وهؤلاء هم الوعيدية الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر لزعمهم أنها تخالف الحق، أعني الأصل الباطل الذي أصلوه وهو إنفاذ الوعيد، فوقعوا في الانتقاص من عظمة الخالق سبحانه وجحد الأدلة والقدح في رحمة الله سبحانه وحكمته. أما القسم الثالث فهم أهل السنة والتوحيد الذين فازوا بالنهج الحق في هذا الموضوع، كما هو حالهم في غيره، فإنهم أثبتوا ما دلت الأدلة عليه، وهو أن ثمة شفاعة أخروية ليست من جنس الشفاعة الدنيوية، إنما هي شفاعة لله سبحانه، هو المالك لها جميعا، فيشفع الشفعاء يوم القيامة بإذنه في من رضي عنه. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الفرقة السنية السنية آمنوا بالكتاب كله وعظموا الخالق سبحانه ولم يتجاوزوا بالمخلوق قدره. أما المسألة الثالثة فهي أنواع الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة ليست نوعا واحدة، إنما هي شفاعات متعددة تقع يوم القيامة، وهي ما يأتي. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء، وهذه كما قال ابن عباس وابن عمر وجماعة من السلف إنها المقام المحمود الوارد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والأدلة عليها ثابتة في الصحيحين بروايات متعددة، وذلك أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يقول بعضهم لبعض: هلموا لنسأل أحدا يشفع لنا عند الله سبحانه في أن يفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، والكل يعتذر، والكل يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. وكلهم يذكر ذنبا باستثناء عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، وكل واحد يرشد إلى الآخر حتى يرشد عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيشفع عند الله في فصل القضاء.
3: هذه هي الشفاعة الأولى وهي شفاعة عامة تكون لجميع الخلائق، فماذا عن الشفاعة الثانية؟
2: الشفاعة الثانية هي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإذا انتهى أهل الإيمان من المرور على الصراط ولم يبق إلا دخول الجنة، فإنهم لا يدخلونها حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه في دخولها، وهذه أيضا دلت عليها أدلة عدة في الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك ما أخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليمه، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. في الصحيحين أيضا

0: باستثناء أبي طالب، فالله تعالى له الأمر كله، فيحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه. هذه الشفاعات الثلاث قد أجمع العلماء على اختصاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها، فلا أحد يشاركه فيها. أما الشفاعة الرابعة فإنها الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة، وهذه أيضا ثابتة في الصحيحين. ففي حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمد الله وأثنى عليه وسجد له يقول سبحانه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.
1: وهل هي شفاعة خاصة أم عامة؟
0: اختلف العلماء في هذا المقام، والأقرب والله أعلم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الشفاعة الخامسة الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذه قد تواترت بها الأحاديث، وكانت موضع المعترك بين أهل السنة والوعيدية، فأثبت أهل السنة للأدلة الكثيرة التي دلت عليها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، أخرجه البخاري. وخالف فيها بل كذبها أولئك الوعيدية. والمقطوع به أنها تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما تكون لغيره من الشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. أما الشفاعة السادسة فإنها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها.
2: أحسن الله إليكم، وكيف تستحق النار؟
0: استحقاقها يكون برجحان كفة السيئات على الحسنات كما تقدم، لكن قد يتفضل الله سبحانه فيأذن في من ترجحت سيئاته على حسناته في شفاعة فيه. وهذه الشفاعة قد دل عليها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، كما دلت عليها أدلة أخرى ولم يخالف فيها إلا الوعيدية.
1: صلى الله عليكم، يذكر بعض العلماء الشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة.
0: نعم، وفي هذا أثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، لكنه لا يصح بل هو موضوع، ولا أعلم دليلا صحيحا على ثبوت هذا النوع من الشفاعة والله أعلم.
2: ويذكر بعضهم أيضا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فيها.
0: نعم صحيح، وهذا أيضا قد ذكره بعض العلماء، لكنني لم أقف فيه على دليل صحيح صريح والله أعلم.
1: بارك الله فيكم، لعلنا انتهينا من الموضوع الرابع عشر، فلننتقل للموضوع الخامس عشر.
0: نعم، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك المورد الكريم الذي يعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعندنا فيه ثمان مسائل. المسألة الأولى تعريف الحوض. المراد بالحوض في اللغة مجمع الماء، وأما في الاصطلاح الشرعي في مباحث الآخرة فإنه مجتمع الماء العظيم الذي يضعه الله تعالى في عرصات القيامة إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وترد عليه أمته ويذاد عنه من يذاد. وقد جاء وصفه في السنة كما سيأتي بعون الله بجملة من الصفات التي تدل على أنه حوض عظيم كريم. المسألة الثانية، من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته، فهم الذين يسقون منه ويشربون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ترد عليه أمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، أخرجه مسلم. وقد دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الناس إليه وينتظر من يرد عليه من أمته، وأول من يرده هم فقراء المهاجرين، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. المسألة الثالثة، الأدلة على ثبوت الحوض. دل على ثبوت الحوض السنة النبوية، ولم يرد التصريح بثبوت الحوض في القرآن، فهو الموقف الوحيد من مواقف القيامة التي لم ترد في القرآن إذا ضممناه إلى القنطرة، على ما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. ومن أهل العلم من قال: قد ورد ذكره في القرآن بدلالة التضمن أو اللزوم، وذلك من قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، باعتبار أن ماء الحوض من الكوثر، فإذا ذكر الكوثر فهو دليل على الحوض والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم، ولا يمثل كون الحوض ثابتا في السنة

0: ده فرق عندنا، أليس كذلك؟
1: أحسنت يا دكتور، ليس ثمة فرق عندنا معشر أهل السنة بين كون المسألة ثبتت في القرآن وحده أو في السنة وحدها، أو بلغت أدلة السنة فيها التواتر أو لم تبلغ. فالاعتقاد يثبت بدليل واحد جاء في آية من القرآن أو حديث ثابت في السنة، متواترا كان أم أحادا، فالعبرة في قبوله، الثبوت للتواتر. ومع ذلك يقال الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت مبلغ التواتر دون شك، وقد جمع ابن حجر في الفتح روايات الصحابة لأحاديث الحوض فبلغت عنده أكثر من 50 رواية، ثم ذكر أن بعض المتأخرين أوصل عدتها إلى 80 صحابية، وفي الصحيحين منها عدد من رواية نحو من 20 من الصحابة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، متفق عليه. وقد شذ الخوارج وبعض المعتزلة كعادتهم فأنكروه. أما المسألة الرابعة فهي أنه يجب اعتقاد أن الحوض موجود مخلوق الآن، وليس أنه يخلق يوم القيامة، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه فرآه، فدل هذا على أنه موجود مخلوق. المسألة الخامسة: الفرق بين الحوض والكوثر. من الناس من يخلط بين الحوض والكوثر فيجعلهما شيئا واحدا، والصواب أنهما شيئان بينهما علاقة، والفرق بينهما يظهر من أربعة أوجه. أولا من جهة المعنى، فالكوثر نهر، والنهر ماء جار، أما الحوض فإنه مجتمع الماء فهو قار وليس جارية. ثانيا أن الكوثر أصل الحوض، ومنه الحوض يمد، أي أن الماء الذي في الحوض إنما هو من الكوثر. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، أخرجه مسلم. فإذا جمعت هذا الحديث إلى ما في مسلم أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الحوض: يشخب، أي يسيل، يشخب فيه ميزابان من الجنة، علمنا حينها أن الماء الذي يسيل في الحوض كان من الكوثر، فماء الكوثر إذن أصل الحوض. ثالثا يختلفان في المكان، فالحوض في عرصات القيامة، وأما الكوثر فهو نهر في الجنة. رابعا يختلفان من جهة أن الكوثر فيما نعلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وأما الحوض فقد روي أنه يكون لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحواض، وإن كان حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متميزا بعظمته وصفاته وكثرة رواده، وهذا مبني على ثبوت حديث أخرجه الترمذي، وهو: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فمن أهل العلم من صححه موصولا، ومنهم من رجح إرساله كالترمذي، والله أعلم. المسألة السادسة: صفات الحوض. من مجموع ما روي في الأحاديث التي وقفت عليها يمكن استخلاص أن صفات الحوض هي ما يأتي: أولا أن ماء الحوض أبيض من الثلج أو اللبن أو الورق فهو إذن ناصع البياض. ثانيا أنه أبرد من الثلج. ثالثا أن ريحه أطيب من المسك. رابعا أن طعمه أحلى من العسل، هكذا ثبت في الصحيحين، في رواية عند مسلم: أحلى من العسل باللبن. خامسا أن آنيته من الذهب والفضة، وهي كثيرة جدا، كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. سادسا أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي من الكوثر كما سبق. سابعا أنه حوض واسع جدا، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، متفق عليه، فهو واسع جدا. وقد جاءت روايات عنه صلى الله عليه وسلم توضح سعته بضرب المثل، وهي روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها أنه كما بين أيلة وعدن، أو عدن إلى عمان البلقاء، أو ما بين المدينة وبيت المقدس إلى غير ذلك. وثمة بحث طويل في الروايات المتعلقة بذكر هذه المسافات، والأقرب من أجوبة أهل العلم فيها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تقريب العلم بساعة هذا الحوض لا على إرادة المسافة المحققة، والله أعلم. أما المسافة المحققة فهي ما في قوله حوضي مسيرة شهر. ثامنا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرضه مثل طوله وأن زواياه سواء، كما ثبت هذا في حديثين في صحيح مسلم. فإذا جمعت بين كون زواياه سواء وأن عرضه كطوله تبين لك أنه مربع الشكل كامل التربيع، وهذا الذي توارد عليه كثير من أهل العلم كالقاضي عياض وأبي العباس القرطبي والطيبي والمناوي وغيرهم من أهل العلم. تاسعا، أثر شربه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعد ذلك أبدا، وهذا في الحديث المتفق عليه، وجاء عند أحمد ولم يسود وجهه أبدا.
2: إذن هذه تسع صفات للحوض، فما أعظمها، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرده. هل ننتقل للمسألة السابعة؟
1: بارك الله فيكم. المسألة السابعة، من يذاد عن الحوض ويطرد. علمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بالشرب من هذا المورد الكريم، ولكن دل الدليل أيضا على أن ثمة أناسا يبعدون عنه ويطردون ويحال بينهم وبين وروده، وهم ثلاثة أصناف. أولا، المرتدون، من كان من هذه الأمة ثم نكص على عقبيه وارتد عياذا بالله فإنه لا حظ له يوم القيامة من الشرب منه. ويدل على هذا روايات عدة عنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيها أنه يرد عليه أقوام حتى إذا عرف أنهم من أمته حيل بينه وبينهم فيقول أصحابي، وفي رواية أصيحابي، وفي رواية يقول إنهم مني، وفي رواية يقول أمتي، فيقال له إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. فهذه فئة من الناس كانت من هذه الأمة وارتدت عن دين الله عياذا بالله. ومعلوم أنه قد ارتد قوم من جفاة الأعراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة. ولذا لما أورد البيهقي في كتابه البعث والنشور الروايات التي جاءت في من يطرد عن هذا الحوض، نقل عن أبي سعيد الدارمي قوله تأويله عندنا في أهل الردة، انتهى. الصنف الثاني هم المحدثون المبتدعون من المنتسبين إلى هذه الأمة، وقد ثبت في الصحيحين أنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذا التغيير والتبديل والإحداث في دين الله أصحابه متوعدون بأن يحال بينهم وبين الشرب من الحوض الكريم. الصنف الثالث، بعض العصاة، من العصاة من يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد إنهم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض.
0: أحسن الله إليكم. هنا مسألة مهمة، كيف نفهم ما جاء في الأحاديث التي فيها بيان من يذاد عن الحوض، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، لا سيما وأنه قد يتخذ هذا ذريعة لمن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم.
1: بارك الله فيكم يا أبا سعد. الوجه الصحيح في فهم هذه الأحاديث التي فيها إخباره صلى الله عليه وسلم عن أولئك المطرودين عن حوضه ووصفهم بأنهم أصحابه، الجواب عن هذا أن يقال إن الصحبة في هذه الأحاديث لا تعدو أن تكون إما صحبة لغوية أو صحبة شرعية. فإن كان صحبة لغوية فإن المعنى هؤلاء أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تلبسوا بما تلبسوا به من الأسباب التي منعتهم من ورود الحوض كما سبق. ومعلوم أن الصحبة في اللغة تثبت بأدنى ملابسة، وشواهد هذا في اللغة وفي الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين إن كنا صواحب يوسف. ولم يزل الفقهاء يقولون هذا قول أصحاب أبي حنيفة وهذا قول أصحاب الشافعي، وهم يعنون المتأخرين الذين لم يلقوا أبا حنيفة ولا الشافعي. إذن لكون المطرودين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أصحابي، ويؤيد هذا ما في بعض الأحاديث التي قال فيها أمتي وليس أصحابي، فتكون كلمة أصحابي مفسرة في رواية أمتي، ومنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة. وإن كانت الصحبة ها هنا هي الصحبة الشرعية، فيقال إنه صلى الله عليه وسلم عنا أهل الردة، فهو يقول لهم أصحابي، لأنه أجاب بعلمه وهو لا يعلم الغيب. فهؤلاء أناس من الأعراب وبعض القبائل عرفهم لأنهم وفدوا عليه وآمنوا بين يديه، لكنهم بعد وفاته ارتدوا. وحادثة الردة لا تخفى عليكم، فيكون وصفه بالصحبة باعتبار حالهم التي كانوا عليها إبان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتدوا عياذا بالله، كما قال أبو سعيد الدارمي فيما ذكرته آنفا تأويله عندنا في أهل الردة. أما عن شبهة من طعن في الصحابة وزعم أن الحديث دليل على ردتهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن ذلك من أربعة أوجه. أولا، أن يقال لهم: كيف عرفتم أن الصحابة ارتدوا؟ سيقولون: من خلال هذه الأحاديث. فنسألهم: ومن الذي روى هذه الأحاديث؟ أليس المرتدين عندكم؟ وكيف تقبلون رواية مرتدين وهي مردودة بالاتفاق؟ أتقبل رواية المرتد؟ لا تقبل. إذن الشبهة ساقطة من أصلها. ثانيا، كلامكم مقتضاه أن الصحابة رضي الله عنهم أخبروا في هذه الأحاديث بذمهم وكشف سترهم وعيبهم، أفيفعل هذا عاقل؟ بمعنى، هذه الأحاديث رواها لنا جم غفير من الصحابة الذين هم في زعمكم مرتدون بنص هذه الأحاديث. إذن كان الصحابي منهم يروي ما يكشف سوءته وعيبه، ويقول: يا قوم أنا مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهو يعيب نفسه بنفسه في زعمكم. تأمل معي، الصحابة عند هؤلاء كفار منافقون يتظاهرون بالإسلام، أفيتأتى من منافق أن يكشف على الملأ بالرواية الصريحة أنه كافر؟ هل يتأتى هذا؟ لا يمكن أن يصدر هذا من عاقل. ثالثا، الذي أخبرنا بالأحاديث التي تستدلون بها هو الذي أخبرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم يردون حوضه عليه الصلاة والسلام، فعند الترمذي وغيره أن أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين. كذلك في الصحيحين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بقوله: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض، إلى غير هذا من الحديث التي تدل على أن الصحابة واردون الحوض الكريم دون شك وعليه. فإذا قبلتم تلك الأحاديث فاقبلوا هذه، وإن رددتم تلك فعليكم أن تردوا هذه، فإما قبول أحاديث الحوض كافة أو ردها كافة. ومتى ما أخذنا بالأحاديث جميعا تبين أن الصحابة الذين هم صحابة ليس منهم أحد مراد بقوله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث التي تلوون أعناقها لتوافق أهواءكم. رابعا، يقال: هؤلاء المستدلون بتلك الأحاديث هم أنفسهم يعظمون بعض الصحابة بل يغلون فيهم، وقد جعلوا أحاديث الإبعاد عن الحوض منزلة على من يبغضونهم من الصحابة، ليس كذلك؟ ونحن نقول: إذا كانت تلك الأحاديث تدل على أن من الصحابة كفارا، فليكن الحكم منسحبا أيضا على الذين تعظمونهم منهم. وأي جواب تجيبون به على هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في قولكم. بمعنى، لو قلتم: نحن قد استثنينا من نعظمهم بمقتضى أدلة أخرى، فإننا سنقول: ونحن استثنينا من تبغضونهم بمقتضى أدلة أخرى. احفظ هذه القاعدة: القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر.
2: قاعدة مهمة: القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر. هل ننتقل للمسألة الثامنة أحسن الله عليكم؟
1: المسألة الثامنة: أحاديث الحوض فيها درس عظيم من دروس الاتباع والحث على لزوم السنة والترهيب من تنكب طريقها والإحداث في الدين.
0: أحسن الله إليكم. تنبيه مهم: على المسلم أن يتأمل مليا قوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي.
1: نعم، احذر البدعة، احذر الإحداث في الدين، إلزم السنة حتى تنال شربة من الحوض لا تضمأ بعدها أبدا.
2: أحسن الله إليكم. لعلكم تلخصون المشروع لنا في شأن الحوض.
1: المشروع لنا في موضوع الحوض أربعة أمور: أولا، التصديق والإيقان بكل ما جاء في الأدلة من هذه الحقائق الغيبية. الحوض حق ثابت، وما جاء في صفاته وآثار شربه التصديق به من صميم الإيمان ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، سؤال الله تعالى وروده وأن نكون ممن يسقى منه كما درج على هذا السلف. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان أحد الأمراء فقال يا أنس ما تقول في الحوض؟ قال قلت ما حسبت أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في الحوض، لقد تركت بعدي عجائز ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا الرد على من أنكر أو حرف أحاديث الحوض نصرة لدين الله وذبا عن السنة. وفي المسند بسند صحيح أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط، يعني الحوض؟ قال نعم لا مرة ولا مرتين، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رابعا الجد في طاعة الله، فإن هذا من أسباب ورود الحوض، والحذر من الأسباب التي تحول دون الوصول إلى ذاك المقام، وأول ذلك وأشنعه الردة نعوذ بالله منها. على الإنسان أن يخاف منها ويحذر وأن يعرف أسبابها، فإن المجهول لا يخاف ولا يحذر، وبقدر علمك بالمخوف يعظم خوفك وحذرك. ثم أن نحذر الابتداع والإحداث وأن نحرص على التمسك بالسنة. هذا حوض منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كنت أقرب إلى السنة كنت أقرب إلى أن تسقى منه. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا في مسال هذه الحلقة المباركة أن نرحب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله شيخ عمر.
11: حياكم الله وبارك الله فيكم.
10: وأيضا نتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
12: إلياس رحيم علي.
10: وكم العمر؟
12: 11.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 13 جزءا.
10: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

0: ملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقري بحلقات الحرم النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. في قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، عليك أن توضح الحركة في للرحمن تكون القراءة صحيحة.
1: جزاكم الله خير شيخ عمر. أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي
2: في قوله سبحانه وتعالى: حجرا محجورا، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
0: تنوين أتى بعده حرف الميم، فالحكم إدغام بغنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله. أيضا الشيخ عمر وجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم
2: في قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون، ما معنى لا يرجون؟
0: أي لا يؤملون.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. كان معنا الحافظ في هذه الحلقة الياس رحيم العلي، فجزاه الله خيرا، والشكر موصول أيضا للشيخ عمر بن علي القرني الذي تولى التعليق على تلاوة الحافظ.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم ومستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك من هنا من جوار الروضة الشريفة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بنا أحد الحفاظ. عرف باسمك أخي الكريم.
4: محمد يحيى عبد الحميد.
1: وكم العمر؟
4: 11 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: كاملا ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. إذا استعذ بالله أخي محمد واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله،

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر ابن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا ابني، نفع الله بك. في قوله تعالى وهو أعلم، يوجد هنا اختلاس، فقلت أنت وهو أعلم فاختصرت وكان في ذلك اختلاس، والقول الصحيح وهو أعلم، بارك الله فيك.
0: أيضا لعلكم أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي،
1: في قوله تعالى وجادلهم، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: ميم ساكنة أتى بعد حرف الباء فالحكم إخفاء شفوي.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: أيضا الشيخ عمر لعلكم أن توجهوا للطالب سؤالا في تفسير غريب القرآن الكريم،
1: في قوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة، ما معنى الحكمة؟
2: القول المناسب لمقتضى الحال ويكون غالبا باللين والرفق،
1: بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا الكرام، شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة محمد يحيى العبد الحميد. الشكر يتواصل أيضا للشيخ عمر بن علي القرني وهو المقرئ في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر يتواصل كذلك لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: تدبر.

0: تدبر
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر. تدبر. تدبر
3: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله، وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
1: تدبر.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الشعراء والنمل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 100 إلى 102 من سورة المائدة، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. لا يستوي، أي لا يتساوى ولا يتماثل ولا يتعادل، الخبيث والطيب، الباطل الفاسد والصالح والجيد. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة النيرة، تفلحون، تظفرون وتفوزون، تبدى لكم، تبين وتفسر، تسؤكم، تغمكم وتحزنكم. عفا، أي تجاوز. غفور، صفة لله سبحانه، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. حليم، صفة لله سبحانه، والحليم هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة، والحليم هو الصفوح مع القدرة. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآيات الكريمات. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان، كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قوله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به، لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سمعها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله

0: في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات: أن المسلم مطالب بتزكية نفسه واختيار الأطيب في كل شؤونه، في طعامه وكسبه وأصحابه وأفكاره، لأن الكثرة من الخبيث لا تزيد العبد إلا خسارة، بينما القليل من الطيب فيه البركة والنجاة. علينا ألا نغتر بانتشار الفساد أو كثرة أهل الباطل، فكثرة الشيء الخبيث لا تخرجه عن سوءه وانحطاطه. على المسلم أن يسأل عما ينفعه في دينه وعمله، وأن يجتنب الأسئلة التي تفتح أبوابا للتشكيك والتنطع، الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هلك المتنطعون. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال أهل التفسير: أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، وجعل منها زوجها أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. فلما تغشاها أي تجللها مجامعا لها، قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل، وحينئذ حملت حملا خفيفا، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها، فلما استمرت به وأثقلت به حين كبر في بطنها، فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه، فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا أي صالح الخلقة تامها لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه، جعلا له شركاء فيما آتاهما أي جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه فعبداه لغير الله، إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا بالله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرة، فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال، فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، تم الله عليهم النعمة وأنا لهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين؟ ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله من لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة، بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها بل ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، وكل هذا إن تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور النور والفرقان والشعراء.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور النور والفرقان والشعراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: فرائد وفوائد.
0: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.